0: أنك تدمجي أنواع موسيقية بتحبيها وتضيفي كمان بصمتك اللي هي عصرية جدا، اللي هي كمان فيها روك، فيها فانك، فيها كتير كمان أنوسة، مش كده؟ كلمينا شوية عن الأنواع دي اللي كنت مصرة أنك تحتفظي بيها. المزود مثلا، أنت عاشقة للمزود، أنواع تقليدية موسيقية عربية تونسية، وفي نفس الوقت منفتحة على موسيقى العالم والموسيقى العصرية أكتر.
1: اي هو اني لزانفلونس متاعي، تأثير جيني من يعني كنت نتمنى اني نبغض الكوتي هذا، انه فما جانب مني من الغرب يعني فرنساوي، شخطو فرنساوي، اما زادة يعني اني متأثرة بالبلوز وبالفنك اللي هما افخو امريكان كوم جنر، اما زادة فما الكوتي العربي اللي هو بيان سور المزود تونسي، مش حتى عربي فقط، خاطر كبرت بيه وهو معناتها متجذر من حتى من اللي نعرفه، اللي نعرفوه انه المزود من العروسات والزيفينمون نتاع عروسات، لكن هو يرجع لتاريخ ما اقدم. هو كيما البلوز ان فيت بدا من طبقه معينه، الاكسبريم تحكي على مواضيع
0: عشان تعبر عن
1: جريئه، تحكي على الالم، تحكي على الحب، تحكي على الفقر، على يعني برشا
0: مواضيع مطروحه في المزود،
1: مواضيع جريئه اللي توا صعيبه نلقاوها،
0: وهي زي المواويل كده تونسيه في الافراح، بنسمع كتير المزود وهي موسيقى تقليدية تونسية. أنت كشابة عايشة في زمن السوشيال ميديا وكبرتي ما بين ثقافات مزدوجة، الثقافة التونسية والثقافة الفرنسية، ليه مصرة أنك برضو يكون ليكي بصمة، يعني أنه تحطي في هويتك الموسيقية برضو من تونس ومن المزود، مش بس من تونس، من الموسيقى التقليدية التونسية؟
1: لأنه أنا أول كان خمم في نفسي، نخمم في نفسي كتونسية، فكانت بالنسبة لي كان مهم أني نحكي عن هوية تونسية مش حتى عربية، اهتمامي خاصة تونس. فحتى كي حاولت نكتب ما كانش تفكير، ما كانش قرار أني توا باش نكتب بالتونسي. هو أول حاجة كتبتها خرجت طبيعيا وسبونتانيمون بالتونسي، فولا كانت كان زاد اهتمامي كبرت كيما الاكسبيريونس تيبيك دان تونيزيان، كبرنا بالعروسات تمشي العرس تسمع المزود، فبديت هكاك
0: العرس يعني الزفاف والأفراح التونسية.
1: فما تونسي تسمعوا في الأفراح في الحفلات إلى آخره، لكن بالنسبة لي كان عنده يعني تأثير موسيقي. فقعدت نخمم نشوف شنو عملنا بالمزود هكا حاجة جديدة مودرن اليوم شنو فما، وفي الحقيقة للأسف ما فماش برشا ديزوبسيون، ما فماش برشا اقتراحات للمزود بلبسة جديدة. يعني نعرفوه كالمزود في الأفراح إلى آخره، يعني المزود بطريقة أخرى avec d'autres mélanges،
0: مع تنوع آخر. الحقيقة خليني أكون صريحة معك، إما قريت عنك كان عندي انطباع معين، وبعد كده ما سمعت موسيقتك رحت الانطباع تاني، وده خلاني أطرح عليكي سؤال وهو الآتي. يعني انتي امرأة جريئة شابة، وواضح انك بتتكلم كتير عن النسوية وعن المرأة والأنوسة بتاعتك يعني واضحة، وفي نفس الوقت بترجعي لموسيقى تقليدية وهي موسيقى الأفراح، الموسيقى اللي هي ممكن تكون كمان مش تضع المرأة في وضع معين، لأن هي كانت موسيقى من خلالها بيعبروا عن أشياء كتيرة قوي، ولكن عالمين بتقربيهم من بعض، ليه وإزاي؟
1: لأنه أولاً
0: المرأة التقليدية التونسية والمرأة العصرية التونسية،
1: المرأة صورة المرأة يعني أولاً أني في الغناء متاعي أولاً نحب نوضح اللي هذيك أني يعني أنا عم قدم حالي، لكن بصورة j'exagère les choses mais c'est voulu يعني بكل إرادتي كنت يعني c'est une démarche. أما هي بالنسبة لي
0: بتضخم
1: يعني الأمور، لكن يعني جون دي مارش نحب يعني كأني جو سوي انسبيري بار لا بويزي أغاب، يعني متأثرة يعني برشا الشعر العربي،
0: الشعر العربي
1: اللي هو تقليدي، والشعر العباسي وشعر الخمريات وشعر الإباحيات وشعر الغزل إلى آخره اللي هو عربي.

0: عربي، يعني عربي كله جاي من العرب يعني. فهو فقط محاولة للتذكير أنه
1: ده كمان هي دي كمان هذه
0: عروبة، هذه عروبة، هذه نوع من العروبة، هذه هوية، هذه احنا كعرب قبل ما يجونا الغرب يقولنا انتوما هكا وانتوما سونسي اتخ هكا،
1: المفروض تكونوا بالصورة دي، بالصورة احنا دي. كل الثقافة اللي بتتكلمي عنها دي.
0: فالفن متاعي محاولة تفكير، ومش هو في الحقيقة مش حاجة جديدة، هو مجرد تذكير شنو احنا كنا قبل الأورينتاليزم وال الموفمون.
1: انت عندك مشكلة مع الصورة النمطية دي اللي رسمها الغرب لينا للمرأة كمان، عن المرأة العربية المستشرقين اللي جم من خلال اللوحات والفن التشكيلي، من خلال كمان الأدب، من خلال الشعر، ادوا صورة مختلفة وصورة نمطية عن الشعب العربي وخاصة عن المرأة العربية.
0: أكيد بالضبط، هذا هو اللي بتحدث عنه الأورينتاليزم avec le courant du 18 siècle, يعني جاب معاه برشا فانتازم des européens sur les arabes.
1: انت ليه قلبتي بالفرنساوي طيب مدام وانت بتقولي
0: يعني
1: الكلام ده؟
0: ساعات الخيوط مسؤول.
1: لا انا ماشي وراك يعني بسمعك. ايوه معاكي حق. بتتكلمي عن المستشرقين في عهد الثامن عشر وجيب صوره نمطيه
0: كيفاش كما تحكي عن اللوحات، عن الادب، على شنو المفروض تكون المرأة العربية كمحتشمة وما ما ما ما تحكيش في السياسة، في المواضيع المواضيع الجريئة. فولا قبل هذا كان عندنا المرأة زادة لديك يكخي لا بويزي، تكتب الشعر الجريء وتكتب يعني بطريقة حرة،
1: وتعزف وتغني وفنانة
0: أي في يعني فما الجرأة الفيمينين الأنثوية فينا موجودة من قبل. أنا فقط تذكير.
1: ليه أزادي؟
0: أزادي اسم فارسي، وأنا يعني نحب الفارسية، وكنت يعني عندي صديقة فارسية قريبة برشا كيما بوكو انسبيري ما ماركي، فكانت فتأثرت بها، فكانت مرة هكاك سبونتانيمون قالت لي اسم أزادي يخرج عليك يعني بيلبق لك ولا
1: بيلبق لك.
0: فقط فأني من وقتها قلت أوكي أزادي دوبي، من وقتها يعني لنا في فرنسا.
1: وما حبيتيش يعني تطلعي باسمك ولا كان لازم اسم فني؟ هوية فنية أكتر.
0: أي هو بالنسبة لي كتجديد، كان طريقتي باش أني نقبل روحي جديدة زادة، يعني أزادي زادة يعني الحرية. وكان عندي بون هذا الاسم صار عنده عامين، يعني اسمي أزادي من سنتين، وعلى بس مثالية، في نوع من المثالية على حرية أنك تنجم تكون حر وتحكي كلمتك والناس كل باش تقبلك يعني. alors que en fait non بتطلع تحكي.
1: اكتشفتي أنه الموضوع مش سهل كده.
0: فالحرية كانت زادة نوع من الحرية بالمعنى الوجودي، بأنه إذا كانك باش تحكي كلمة باش تكون
1: مسؤول عنها،
0: مسؤول عن هاي الكلمة اللي باش تقولها،
1: ومسؤول كمان عن الأضرار اللي ممكن تكون نتيجة من الكلمة.
0: أما بالوقت ولا مجرد اسم جسد.
1: بس واضح إنه الحرية عندك كان مشوار مهم علشان أنت كمان تتقبلي روحك كفنانة، عندك رؤيتك، عندك فكرك الخاص. المشوار ده كان مؤلم، كان صعب، اضطريتي تنضلي من أجله، اضطريتي حتى تظهري شخصيتك للناس الأقرب ناس ليكي.
0: يعني كان في مفاجأة أو صدمة يمكن، فالأكيد صدمة، لأنه أنا يعني كبرت مش هكا، يعني مش هكا أبدا.
1: إزاي كبرت مش هكا؟ هتخوفينا خاصة يعني الأيام دي، يعني كبرت مش هكا ممكن نفهمها بطرق كتير قوي.
0: أكيد فما 200,000 طريقة لنفهم مش هكا. ما مش هكا
1: كيفاش مش هكا؟
0: مش هكا يعني كنت إنسان كتوم، يعني كتوم يعني كنت ألعب دور المتفرج، كنت فقط نغزر نتفرج على ندرس المحيط متاعي، فكنت ما نحكيش برشا، جابسورب
1: زي سبونج يعني بتمتص كل الأشياء اللي حواليك،
0: ما نحكيش برشا نمتص كل
1: مرة واحدة غنيتي
0: فلميت
1: يا فرحة أهلك بيكي
0: لميت يعني لميت شخصيات، صار عندي زاد من شخصيات، من أنواع تفكير، من إمكانيات وبرشة إمكانيات، لين معناتها مع صرت نونشالونت يعني ما
1: في نوع من اللامبالاة،
0: اللامبالاة بلا حدود يعني يعني بالنسبة لي مادام فما هالاختلاف هذا كل فقط تكون أنت شنو باش تكون يعني، ولا أصلا ما تكونش واعي على خاطر أني ما عنديش وعي بالذات. خاطر
1: طب إيه اللي حصل؟ ليه الأول كنت بتراقبي وبعد كده قررتي بقى أنه خلاص تظهري على حق حقيقتك؟ أهلك قالوا لك إيه؟ ولا هم كانوا عارفينك بتغني برضو بتدندني؟
0: هو بيعرفوا أن كنت عندي يعني كنت مارس هذا كموهبة، كان عندي الجيتار، كنت نعزف جيتار، كنت نغني زهدة، أما ما كان جوست موهبة أكوتي. أما صار الإكسبريسيون معناتها أني حبيت نكتب ونعبر بيرسونيلمون بالتونسي، كان صار من يعني 3 سنين أول مرة،
1: وهنا ردت الفعل
0: فكانت يعني ماهوش مقبول برشا كصورة ككلام كحاجة جديدة، وهو طبيعي خاطر كل ما تكون حاجة تخرج على الطبيعي واللي ننتظروه من
1: أو المسموح
0: أو المسموح إكزاكت لو كونفنسيونيل المتفق عليه، وكي يخرج من الإطار هذاك فتولي حاجة
1: يعني شجعوكي ولا لا؟
0: لا أكيد لا
1: أكيد لا. طيب إحنا عايزين نسمع ونشوف. شهر أغسطس الشهر مهم بالنسبة لك لأن يوم 20 أوت
0: يوم 20 أوت عنا صرصور
1: يا حبيبي ليه صرصور؟
0: صرصور أغنية مستوحاة من كتاب كافكا، كتاب المسخ، وهو هذا كتاب عن شخصية تقوم تلقى روحها حشرة ف سي ان بو اون هومور نوار كوميدي سوداء، عن تعبير يعني بسخرية عن كيفاش المحيط بيك، العائلة، المجتمع، مفجوع من الصورة الجديدة اللي انت ظهرت بها.
1: أنا مش عارفة رأيك إيه يا مازن، بس إيه رأيك نسمع شوية من الأجواء دي؟ في صرصور، في أغاني تانية، في
0: كاس العلة،
1: كاس العلة، نسمع شوية من كاس العلة.

0: طبعا يعني المفاجأة الأكبر أنا سمعت الأغاني دي وطبعا اتفاجئت لما دخلتي علينا بومبوناية كده بنوتة جميلة هادية صورة ملهاش علاقة باللي سمعناه. معلش خليني أقول يعني بس هنا المزود الموسيقى التقليدية التونسية واضحة موجودة في الموسيقى وفي نفس الوقت في نوع موسيقي جاي شوية من الغرب. يعني معلش أنا افتكرت مغنيين جايين اتكلمتي عن البلوز وكذا من شوية ف يعني أنا ما شفتك دخلة قلت ما شاء الله هي البنوتة دي اللي بتغني ولا تلخبطنا هي شاهيناز عملتي بس طلع أنت نفسك اتفاجئتي إما لقيتي الصوت ده بيطلع منك. أنت اللي بتكتبي الكلمات على فكرة.
1: أنا بكتب الكلمات وأنا مغني لا إنه أنا بطبعي في الدنيا يعني عندي رواسب مثل بيرسوناليتي دو لوبسيرفاتور شخصية المتفرج فباش تتفرج لازمك برشا هدوء يعني عندي برشا اون جينيرال جوست كمان جو بسيرف
0: لغاية دلوقتي
1: حتى
0: يعني بالتراقبي
1: المحيط نتاعي فلازم سختن شخص لازم شخصية كالم بوزي هادية لحتى تستوعب اللي
0: تستوعبي وبعد كده تطلعي بقنبلة
1: بالضبط يعني الانفجار يصير فنيا
0: ما انت كنت بتقولي لي خارج الهوا دلوقتي انه لازم تنسي نفسك
1: لازم
0: قلت لك كل ده يطلع منك قلت لي
1: لازم تنسي تنسى
0: روحك
1: نفسك باش نجم يعني pour défier soi-même et l'entourage.
0: على جنب بتتحدي نفسك وبتتحدي كمان المحيط. طيب ليه ده كله يعني أغنية زي دي إيه اللي حبيت إيه هي الرسالة اللي عايزة توصليها؟
1: هي رسالة الإمكانيات هي رسالة أني يعني مانيش هذا لا يحسب ولا يقاس عليه نظن أنه فما برشا شباب توانسة كي سو ريكونيس يلقاو رواحهم في أغانية يعني يوصلوني مساجات متاع شكرا معناتها دي حاجة جديدة حبينا نسمعوا حاجة كيف ما هكا سي فخي معناش الإمكانية هذه
0: حاجة جديدة
1: الإمكانية أنك إمكانية صريحة يعني صريحة يمكن جريئة ما نقولش اللي هي طريقة لا بلو سان ما هيش الطريقة اللي للناس الكل أما
0: الأمثل بس الأمثل
1: لكن كل واحد باش يلقى طريقته.
0: أنت كنت بتقولي لي من شوية بعمل بتعلم وأنا يعني
1: بعمل.
0: من خلال الفعل
1: من خلال الفعل
0: يعني مش خايفة
1: لا ما فماش خوف ما فماش علش
0: علش كل واحد يخاف صورة أنت عندك صورة صورة البوبي البنت المطيعة اللي بتسمع الكلام ومرة واحدة بتختاري الفن ومن خلال الفن بتختاري فعلا أنك تسيبي روحك في ناس بتخاف طبعا
1: لا أكيد لا الخوف الخوف طبيعي جدا يعني حتى أني خفت في أو في البداية معناتها أول ما كتبت ونقرأ في اللي كتبته وهذا بشي يتعدى معناتها لكن بالوقت يعني أنا كي نقعد نكتب ولا باش نغني ولا باش نحضر الفيزيكمون ايتو جو ما بريبار هذيك الصوره اللي أنا نلقى روحي فيها
0: وهو ده الفن
1: يعني طبيعيا وفي الفن ما فماش حدود في الفن ما فماش العيب وما فماش لي نوسيون شنو هو الباهي شنو هو الخايب شنو هو العيب شنو هو المسموح
0: الفن معناها الحريه
1: الفن هو بلا حدود يعني ما فما حد شيء مش مقبول فنيا فوالا
0: أزادي انا كنت سعيده جدا ان احنا تعرفنا عليكي وانا
1: شكرا.
0: متاكده انه هنسمع عنك كتير وهتجيلنا كمان كتير علشان نكتشف اكتر
1: شكرا.
0: عن مشوارك وبنتمنى لك المزيد من النجاح
1: شكرا.
0: واحنا متابعينك
1: شكرا.
0: طبعا
1: شكرا.

0: ومكملين مشوارنا في برنامج هوا الأيام. وهنروح دلوقتي لفقرة بيزنس. فقرة بيزنس النهاردة في برنامج هوا الأيام معنا البيزنس كوتش سارة صالح، ومتخصصة أيضا حضرتك في الوعي المالي. أهلا وسهلا بيكي في هوا الأيام.
1: أهلا بيكي سميرة،
0: وحشتينا سارة. إيه الأخبار؟ كله تمام؟
1: كله جميل جدا الحمد لله.
0: إيه أخبار الفلوس؟
1: عظيم
0: الحمد لله. النهاردة هنتكلم عن موضوع بلاحظه كتير، ناس أثرياء أغنياء ولكن بيعيشوا كأنهم فقراء. هل أنا بس اللي براقب أو شفت الموضوع ده بيتهيألي، ولا ده موجود، الظاهرة دي موجودة؟
1: لا، هي حقيقي الظاهرة دي موجودة جدا جدا، لان في خلط، ويعني احنا مدخلين حاجتين في بعض، مدخلين حساب الناس في البنك وممتلكاتهم، وان هم كده اغنياء او فقراء.
0: يعني ايه الواحد يكون غني ويعني ايه فقير؟
1: تمام، حلو قوي، هو ده السؤال الصح. ممكن اكيد تلاحظي ناس كثيره بتكون عندها ممتلكات، عايشه في اماكن لطيفه، بتسافر في اماكن حلوه، بيشتغلوا في وظائف كويسة جدا، ولكن ممكن تلاقي في الآخر ان هم عندهم ديون. تقعدي تتكلمي معاهم هتلاقيهم بيشتكوا دايما من ان هو في صعوبة في الحصول على شيء معين، او عندهم ضائقة مالية بسبب ظرف معين بيمروا بيه، مع ان انت شايفة من بره ان هو عندهم تدفق مالي وكل الحاجات دي. فممكن يكون التجسيد ان من جوه لا، في فعلا ديون وفي لخبطه ماليه، وممكن كمان على مستوى الطاقه بتاعتهم. طب خلينا نتكلم بشكل واضح، ليه ده ممكن يكون بيحصل؟ هنفصل ما بين حساب البنك والممتلكات، واللايف ستايل، الطريقه اللي بنعيش بيها، وطاقه الغنى او طاقه الفقر.
0: يعني هنعمل فرق ما بين الصوره الخارجيه وفعليا الشخص حسابه عامل ايه، يعني شكله ايه
1: بالضبط.
0: اوكي،
1: لان الفلوس هي نتيجه عمل انت قمتي بيه، فنتيجه منه بتحصلي على اموال.
0: اوكي،
1: فده يعتبر ليفل 1 من ان انت يكون عندك مال. فكل الناس بتعرف ان هي تحصل على المال. في حد بيكون مش عارف لسه ان هو يوظف مثلا مواهبه او قدراته او امكانياته، ده اللي مش بيكون بيحصل على مال. ولكن اي حد عارف ان هو يوظف قدراته وامكانياته هيحصل على مال. بس هل كل اللي هيحصل على مال هيعرف يخلق نظام للمال ده ويحافظ عليه ويكبره، ولا بس هيكون مستهلك للمال؟ الشكل اللي انت بتشوفيه في حالة ثراء وغنى وممتلكات هو بيكون أشخاص قدروا يحصلوا على المال، ولكن مش بالضرورة يكونوا عارفوا إزاي يكونوا بيحافظوا عليه وبينظموه ويديروه ويعملوا له زيادة. طيب لو رجعنا تاني يا سميرة، إزاي ممكن حد يكون غني ولكن عايش بطاقة الفقر؟ هنا بيكون في إيه؟ هنا بيكون إن هو المشاعر اللي هو حاسس عايش بيها، خايف يخسر، عنده فلوس بتخاف الفلوس دي يخسرها بشكل ما، بيكون عايش بطاقة ان مهما جالي فلوس انا حاسس انها مش كفاية، انا حاسس ان انا عايز حاجات اكتر. مهما كان رصيد البنك عالي، مهما كان امكانياتي كبيرة، حاسس ان لا، انا الفلوس اللي عندي مش كفاية.
0: يعني ما فيش احساس بالامان ابدا.
1: برافو عليكي، حلو قوي، انت كده وصلتي للجذر الشعوري للموضوع. فالرصيد البنك عمره ما هيغير لك احساس او هيخلي ما عندك امان. ولا حاجتين كمان، احساس بالقيمه. طول ما احنا رابطين ان انا قيمتي في السياره اللي انا راكبها، في المكان اللي انا بسكن فيه، في الطريقه، البراندات اللي انا بشتريها، مش بعمل الحاجات دي من باب ان انا بستمتع بيها، ولكن هي دي اللي بتعطيني القيمة، بتديني وجاهة ومكانة في المجتمع، ابدا مش هيكون في احساس بان الفلوس كفاية. طول الوقت هيكون انا سافرت السفرية بتاعت الصيف ده، طب ها الخريف هروح فين، في الشتاء هروح فين. فانا مش بعمل السفريه دي علشان استمتع بيها، انا مش بجيب العربيه السياره دي علشان دي سياره اللي انا بحبها المناسبه ليا، لكن انا حاططها علشان اعمل واجهه اجتماعيه او اخد منها قيمه. فلو المال ارتبط بان هو اللي بيامنني او هو اللي بيعطيني قيمه، او في غيابه انا مش حاسس ان انا مؤمن او ليا قيمه، هنا هفضل مدور جوايا طاقة فقر، حتى لو حساباتي البنكية أو ممتلكاتي قوية جدا. فده هيأدي بشكل ما لأن أنا أدخل في سلسلة من الديون، في الالتزامات، من الصرف الغير مبرر اللي هو كان المفروض يروح فيه استثمار بدل الاستهلاك.
0: نرجع لقصة الاستهلاك سارة، حبيت قوي الفكرة دي. يعني انت قلتي من شوية في أشخاص بتستهلك المال، بتستهلك للمال، عكس ده الناس اللي بتشغلوا وبتكبروا. ازاي ممكن نكون مستهلكين للمال؟ احنا عارفين انه المال هو اللي بيخلينا او بيسمح لنا ان احنا نكون مستهلكين لاشياء تانية، نشتري اشياء كتير من خلال المال ده، بس ما كنتش اعرف انه ممكن نكون كمان مستهلكين للمال.
1: طيب يبقى مهم قوي نعرف ايه دور المال في حياتنا. لو انا بستخدم المال علشان انا حاطه المال في ان هو بيديني استمتاع، فأنا لما بشتري حاجات، بصي هي حتى هنا ليها علاقة بالطاقة نفسها اللي انت بتصرفي منها.
0: أوكي.
1: فأنا ممكن من بره التصرف بتاعتين هو واحد راح اشترى سيارة والتاني راح اشترى سيارة. أوكي. اللي اشترى سيارة دي هتبقى بالنسبة له هنا إهلاك للمال واستهلاك للمال، وهنا هتكون فيها استثمار. ممكن واحد يروح يسافر سفرية مفروض ان هي اجازه، هو في السفريه دي هو استهلك المال، والسفريه الثانيه هو استثمر المال. خلينا نشوفها كطاقه مش كسلوك.
0: الاستثمار ممكن يكون ليه جوانب مختلفه، يعني ممكن الواحد يستثمر المال لان هو ريح نفسه، اشتغل على ذهنه، الطاقه بتاعته جددها. وفي ناس تانية هتستثمر المال من خلال الاجازه دي بطريقه تانية، صح؟ هل يعني ما نفهم استثمار، هل لازم نفهمه بطريقة فقط انه الفلوس بتولد فلوس، ولا لا برضو بالطاقة بإفادة نفسية؟
1: حلو قوي سؤالك. بصي هو كل حاجة هتتحول في الآخر لمادة لفلوس. فأنا دلوقتي لو نزلت مع مجموعة من أصدقائي، بعيدا عن الفلوس، تمام، نزلت مع مجموعة من الأصدقاء وقضيت معهم وقت لذيذ واستمتعت بكل لحظة، والمواضيع كانت شيقة ولذيذة وجميلة، وأخذنا صور حلوة للذكرى وكل ده، ثاني يوم هروح الشغل طاقتي أعلى، شحنة إيجابية، عندي ذكريات حلوة، هأنتج أكتر.
0: صحيح.
1: رحت عزومة، رحت خروجة فيها نوع من أنواع التنشن، في ناس أنا مش مبسوطة معاهم، الفايبس والكلام ما كانش أحسن حاجة، روحت بمشاعر ثقيلة وطاقة ثقيلة، وكان فيها نميمة وغيبة، فاخترقت طاقتي وطاقة الآخرين. هرجع تاني يوم أشتغل إزاي؟ هرجع تاني يوم أشتغل أقل. فكل حاجة على فكرة في الكون إحنا نقدر نحولها ونستثمرها لطاقة مال.
0: صحيح.
1: لما أنا برفع لأن أنا لما تاني يوم أروح الشغل هيبقى الشغل اوكي انا استمتعت واتشحنت وعندي طاقه حلوه قوي، فهاخد الطاقه دي اشتغل بيها، فهكون مستمتعه اكتر، هكون بدي بضمير اكتر في شغلي، هكون ممتنه لربنا ان انا قضيت وقت حلو، فيلا كمان افيد المكان اللي انا بشتغل فيه، اخدم الناس بطريقه احلى، اكون احلى، انا ربنا اداني حق وقت وجو لذيذ وانرجي حلوه هنفق كمان منها. فده معنى الاستثمار. فده يسي على ان انا وانا بصرف الفلوس بحطها في حته، وانا بشتري السياره بشتري السياره علشان عارفه ان السياره دي اللي هتبسطني وهتمتعني وهقضي وقت حلو، ولا بدفع فلوس السياره علشان احجز لنفسي مكانه اجتماعيه.
0: اوكي. يعني برضو الهدف والنيه مهمة بتلعب دور أساسي. يعني ممكن الواحد يصرف فلوس، بس الفلوس اللي هيصرفها دي هتجيب له أضعاف المال، كأن هيخسر فلوس عشان يكسب فلوس أكتر. وفي ناس ممكن يعني ما تصرفش كتير بس هتضيع أكتر، لأن عمرها ما بتبقى مبسوطة، لأن الطاقة بتاعتهم برضو مش إيجابية.
1: وبالضبط الكلام اللي في ده 100% صح، لان كمان ده يعني لو اتكلمنا عليه من منظور ديني، فربنا في القران قال ان احنا اي فلوس احنا بنصرفها هو بيخلف علينا. اي انفاق احنا بنعمله هو بيخلف علينا، بس من نفس المنطقه اللي انت انفقتي منها. فانت لو انفقتي فلوس وانت مطمنه ومبسوطه ومستمتعه هيجي لك اكتر نفس الطاقه.
0: اوكي،
1: والطاقه دي هتتحول لفلوس.
0: بس لو رجعنا احنا لموضوعنا، الناس الأغنياء اللي هم عايشين زي الفقراء وكأنهم فقراء، هل هي استراتيجية علشان القرش الأبيض لليوم الأسود، مش عارفة بيقولوا ايه، ولا ايوه، ولا هي فعلا قصة طاقة زي ما حضرتك تفضلتي، وخوف، عدم شعور بالأمان، الناس خايفة، وكل ما يكون عندهم أموال وكل ما هم حاسين انه مش كفاية، هل في بعض الناس بيستخدموها كاستراتيجية عشان يكون عندهم أموال أكتر، ولا الموضوع نفسي؟
1: لا، هو خليني هاخدها لك في شقين. لو انا ربطة أماني بالمال والقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود؟ لا، في يوم اسود ممكن مش هينفع فيه قرش ابيض، لو في حرب، لو في مرض قوي جدا، ما في فلوس مش حتى لو انت قعدت تخزن فلوس قد ايه مش
0: هتنصفني.
1: مش هتنصفك. ويعني شفنا مثلا في دول عربيه يعني حصل فيهم حروب وحصل هجره ومش عارفه ايه، والناس سابت بيوتها وسابت حاجاتها وكل الحاجات،
0: وناس خسرت فلوسها كمان،
1: وفي بنوك، وممكن في لحظة في بنك خلاص البنك أفلس، فلوسك كلها راحت.
0: صحيح.
1: فلو أنت حاطط في بالك إن أمانك مصدره الفلوس، فده يعني أنت كده إيه، مش مصدر قوي جدا، يعني أنت إيه، مش ده أحسن حاجة. فده الشق الأول اللي أنا عايزة أقول عليه، وده برضو هيوديك لطاقة الفقر. طول ما خلينا نحط ثلاث معايير أساسية، طول ما أنت شايف إن أمانك من المال، قيمتك من المال، ان مفيش وفرة، ان اللي راح مش هيرجع، هنا انت هتكون عايش طاقة فقر حتى لو كان رصيدك وكل الحاجات دي فظيعة جدا. فده اول شق لو كلمنا عن الناس اللي بتفكر بالطريقة دي. طيب هل هتقولي لي يعني يا سارة انت ضد الادخار، او الناس تحط مثلا فلوسها في استثمار في بورصة، في ذهب، في عقارات يكون فيها عائد على الايجارات او الحاجات دي، وانها تضاعف اموالها؟ انا مع ده 100%.
0: بس
1: ولكن أيوة. من منظور ان انا بعمل ادارة للمال بتاعي، وبشتغل على ان انا اضاعف المال بتاعي، مش علشان يحميني ولا يأمنني، ولكن علشان انا بضاعف المال علشان يبقى عندي فرص اكتر، اوفر حياة افضل ليا والاولادي والاحفادي.
0: يعني الشعور السائد مش الخوف.
1: مش الخوف.
0: اوكي.
1: ولكن الفكرة بتاعت ان انا اخد جزء من الراتب بتاعي وان انا احطه على جنبه، فلما يكبر الرقم اكبر ادخله في مثلا في بورصة، في مشروع استثماري، في عقار، كل اي نوع من انواع الادخار. وده انا بفعل فيه ان انا بكون حكيمة على المال. المال بيحب يكون مع الناس اللي عندهم حكمة.
0: فهمت عليك.
1: ده شيء عظيم جدا، ولكن مش من باب ان انا كده بامن نفسي. يعني انا دلوقتي لما اكون بربي ابني وباخد كل معايير الحمايه ليه، فبديله كل معايير الحمايه، هل انا كده بقيت انا اللي بحمي، ولا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي بس انا بعمل الدور اللي عليا؟
0: بتقومي بالدور اللي
1: بعمل الدور اللي عليا، ان انا ده دوري ان انا اعمل الحته دي، ولكن في الاخر انا فاهمه ان ربنا هو اللي بيحميني مش انا.
0: صحيح.
1: نفس الحكاية علينا احنا بقى، انا بعمل دوري مع المال ان انا اكبره واخلق ثروة، ولكن علشان المال بيحب القصة دي، علشان المال بيحب ان يكون مع الاشخاص اللي عندهم حكمة، ولكن في الاخر انا فاهمة ان مش ده اللي بيأمنني، حتى لو جالي من، خليني عشان أكمل الجملة تكون واضحة للناس كلها، حتى لو جالي من خلاله أمان، ولكن ربنا أمنني من خلال الفلوس اللي معايا. فممكن البنك اللي أنا حطيت فيه الفلوس هو البنك الوحيد اللي ما حصلوش إفلاس، علشان أنا كانت طاقتي عارفة أن أنا مش بعمل كده علشان أأمن، ولكن علشان ده دوري في الأرض، أن أنا أخلق وفرة أكتر وأخلق حياة أفضل ليا وللآخرين، وأن أنا أكون عندي حرية الاختيار وحرية اتخاذ القرارات. دي كلها بتيجي من خلال المال.
0: الصورة والفكرة وصلت الحقيقة. دلوقتي كنت عايزة أسألك سارة، بما أنك طبعا متخصصة بالوعي المالي وبزنس كوتش، وأكيد بتساعدي ناس كتير حواليكي علشان يغيروا المايند سيت، اقتنعت أنا بأفكارك بقصة طاقة المال، وأنه الواحد ما يكونش خايف، وأنه المال أداء علشان الواحد يعيش وما يتكلش عليه عشان يشعر بالاكتفاء أو بالأمان. لو اقتنعت، ولكن أنا لاحظت أنه يمكن سلوكي كان لغاية دلوقتي خاطئ، عايز أغير، أبتدي إزاي؟ إيه هي الخطوات اللي لازم أبتدي بيها علشان أغير المايند سيت ده وأبقى شايفة المال بطريقة إيجابية أكتر؟
1: حلو جدا. أول حاجة أن أنا أكون عارفة أن المصدر للأمان وللقيمة، لأن دول أكتر حاجتين مربوطين بالمال، يبقى عايزين ناخد منه أمان أو قيمة. إن مصدر الحاجتين دول مش المال ولا أي حاجة تانية، ولا علاقة ولا شهادة ولا جنسية ولا ولا ولا أي حاجة تانية. الحاجتين دول يعني مش هعرف أخدهم بشكل صحيح غير من ربنا سبحانه وتعالى، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى هو متكفل بالرزق، وربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد أو المصدر الوحيد للأمان. لأن أنا لو ما كنتش متصلة بأماني من خلال ربنا سبحانه وتعالى، مش هعرف أي حاجة تكفيني كأنواع من أنواع الأمان. ونفس الحكاية بالنسبة للقيمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إنه هو كرم بني آدم، هو إحنا مكرمين بدون أي يعني بدون أي أثر مننا أو أي حاجة هنقدمها زيادة. وده اللي إحنا بنقوله في التربية، إن إحنا لازم نحترم الكبير والصغير، ولكن لما بنيجي بجد وكل الطوائف وكل الأديان وكل الأشكال بس لما نيجي ننفذها، لا، بنبقى واحنا في التطبيقات بقى بتاعتنا في الحياة اليومية، احنا بنحط تكريم بشكل معين وشكل مختلف عن المعنى اللي احنا بنكون مفروض نكون عايشين عليه، هو المعنى الفطري. فأول خطوة، أول خطوة هو الاستمداد الأمان والقيمة من ربنا سبحانه وتعالى. ده عكس يا سميرة البروجرامينج أو البرمجة العالم كله ماشي علينا. هتلاقي في دول، في أماكن مختلفة، في جنسيات، في حاجات مختلفة، يا إما في الموضوع اللي علاقة بالمال، اللي علاقة بالشهادة، اللي علاقة بالجنسية، اللي علاقة وتعبير بقى. فإن أنت تخرجي بره البرمجة بتاعت الكل وعندك وعيك الخاص المتفرد ده، دي محتاجة منك إن أنت تشتغل تعيدي، يعني بنقول عليها ريوايرينج، تعملي إعادة برمجة للخلايا العصبية بتاعتك ولجهازك العصبي والوعي كله للمعنى ده. لأن المعنى ده ممكن أنت دلوقتي تاخديه تقولي تمام أنا فاهمة، صح عندك حق، بس بعد دقيقة يحصل موقف تحس إن الأمان كان في الفلوس أو في الباسبور أو كذا. فده بيحتاج شغل على مستوى العقل الواعي والعقل اللاواعي، وعلى مستوى المشاعر وعلى مستوى المعتقدات. هنا بتيجي الكوميونيتيز اللي احنا المفروض نكون فيها، الكورسات اللي احنا ناخدها، المنتورز اللي احنا بنشتغل معاهم، المرشد اللي انا اشتغل معاه لو انا ببني مشروع او لو انا موظف وعايز اتطور. فهنا بيجي دور ان انا اخلق لنفسي وعي جديد من خلال التعلم. انا بقول على التعلم ده هو مش تعلم، هو يعني في كده مصطلح بيتقال ايه، unlearning. احنا محتاجين نعمل ننسى اللي احنا تعلمناه،
0: افك البرمجة اللي انا ماشي عليها علشان اتعلم حاجة جديدة،
1: علشان انزل بقى البرمجة الجديدة جديدة. اللي هي لما الواحد يقعد يسمعها بالراحة كده تكتشف ان هي فطرية جدا واصلية جدا وطبيعية جدا. وبيستغرب ايه ده، ليه احنا كنا كل ده مش واضح. بس حاليا في الوعي بتاع العالم كله في نهضة في الوعي.
0: بس يعني افهم منك ان الموضوع برضو بياخد وقت ومجهود كبير، ولازم الواحد يشتغل على نفسه.
1: مش بياخد وقت ولا مجهود كبير ولا كل الحاجات دي، مجرد لما في حاجه عينك بتفتح عليها خلاص بتبطلي ما تقدريش تبقي شايفاها. وده جمال ان انت تعملي تبني وعيك الجديد. اول ما بتوعي على حاجه بشكل جديد خلاص انت بتبتدي تشوفيها بالنظاره الجديده. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان احنا اتربينا وكبرنا، ولكن بنوصل عند مرحله معينه بنحتاج نعمل لنفسنا اعاده تربيه. ريبارنتنج. يعني ما ينفعش الافكار اللي انا واخداها من المجتمع ومن الناس ومن بابا وماما ومن جنسيتي ومن من كل الحاجات دي تبقى مسلمات. بعد لحظه معينه بتقرري ان انت هتعيدي تربيه نفسك واعاده النظر في رايك في الحياه وفي المال وفي العلاقات وفي كل ده، ودي بتكون خطوات ممتعة. لأن انت بتريد تكوين نفسك اللي هو ايه، انا مش مضطرة على اي حاجة استخدم، انا هعيد هعمل unlearning، هعمل اعادة تعريف لكل حاجة بالحاجة الجديدة اللي انا مقتنع عليها اللي نورت جوه قلبي. بس خلاص اول ما بتشوفي الحاجة الجديدة اللي انت عايزاها مش هتاخدي فيها سنين، بالعكس ممكن تلاقي نفسك بعد وقت قصير جدا لا بقى عندك الاموال اللي انت عايزاها وعايشة بيها، ولكن طاقتك مختلفة مستمتعة بيها أكتر، اتعلمتي فعلا ازاي تضعفيها من غير ما يكون مشاعرك فيها فقر أو فيها مش كفاية أو أنا ما فيش حاجة عارفة أتبسط بيها. لا أنا عارفة أتبسط بأبسط الأشياء، كل ما بتبسط أكتر كل ما بيجيلي فلوس أكتر وهكذا.
0: جميل جدا، وانا بشكرك سارة صالح لنصايحك كمان عشان نورتينا عن الموضوع ده. برضو افكارنا المسبقة ساعات عن المال ما تسمح لناش ان احنا نستمتع اكتر بالحياة وباموالنا. شكرا جزيلا ليكي.
1: شكرا ليكي يا سميرة.

محمد حمائي سمعوني، وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام. شكرا لضيوفي، شكرا لكل مستمعي موتي كارلو الدولية، شكرا ليك مازن خليل، شكرا لشاهي نازي. أدمان.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية، نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها أحد أبرز النقاد وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل أحد واثنين في 4:36 وكل سبت في كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها وأن أستضيف دكتور وطبيب سبق وشارك معنا في مهمة التوعية الصحية لكنه غاب عنا طويلا. دكتور حسام النادي رئيس قسم الجهاز الهضمي والتنظير والكبد في مجمع فلسطين الطبي في رام الله. إذن هو معنا على الخط مباشرة من هناك، سيلقي الضوء على الملف التالي: ما هو تنظير الكولون وعن أي أمراض يكشف؟ سعيدة جدا باستضافتك دكتور حسام النادي. أنا سأقدم دراسة طبية حديثة تشير إلى انخفاض بنسبة 6% في اكتشاف سرطان الكولون بعد استعمال الذكاء الاصطناعي في عملية التنظير، ستؤكد لنا ذلك ربما أم لا. وأذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون متابعة الحلقة اليوم صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. نتابع مسابقتنا أيضا معك دكتور حسام النادي، ونفتح المجال أمام مستمعينا ومشاهدينا على قناة اليوتيوب للفوز باستشارة مجانية معك. هذا إذا كانوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه لاحقا في فيديو على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. طبعا تستطيعون التواصل معنا في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب، على رابط اليوتيوب، أيضا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، كما على رقم الاستوديو. تحية كبيرة لكم أينما كنتم. وأبدأ الحلقات دائما بمقولة، وأنا اخترت لكم هذه المقولة اليوم: إذا استطعت أن تعالج بدواء منفرد فلا تعالج بدواء مركب، وإذا استطعت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية. تحية كبيرة مجددة لك دكتور حسام النادي، ما رأيك بهذه المقولة؟
1: مساء الخير سونيتا، سعيدا أكون معك مرة أخرى في الصحة المستدامة، وتحية لجميع المستمعين.
0: نحن أسعد.
1: يعني أهلين أهلين. المقولة، أنا من أكبر المؤيدين لهذه المقولة: إذا استطعت أن تعالج بدون دواء فهذا أفضل، لأنه الأدوية لها مضاعفات جانبية في مختلف تخصصات الطب، وعادة الهدف من تقديم الدواء هو أخذ الفائدة، لكن إذا كان المضاعفات أو المضاعفات الجانبية للدواء أكبر من الفائدة، فعادة نحن الأطباء نحاول أن نبتعد عن الدواء أو نجد دواء آخر بديل. فمقولتك في محلها، وأنا أنصح أيضا المرضى عادة أن لا يتناولوا الدواء بمفردهم. يعني هناك اتجاه أن بعض المرضى يتناولون الأدوية على مسؤوليتهم الخاصة، لكنهم يجهلون أن هناك مضاعفات جانبية، فأنا أنصح عن استشارة الطبيب قبل أخذ أي دواء.
0: شكرا لك دكتور حسام النادي. وقبل أن ننتقل إلى دراسة اليوم، يريد تعرف لنا بمنظار الكولون، تنظير الكولون، ما الذي يعنيه ذلك؟ ما هو هذا الإجراء الطبي؟ تفضل.
1: نعم، يعني منظار الكولون أو الكولونوسكوبي هو عبارة عن فحص طبي أو إجراء طبي نقوم الطبيب فيه بفحص قناة الأمعاء أو جدار الأمعاء الداخلي من الداخل للكشف عن أي تغيرات مرضية في داخل الأمعاء. ويتم هذا الفحص عن طريق إدخال أنبوب مرن خاص مزود بكاميرا خاصة تسمح للطبيب بفحص كل أجزاء الأمعاء الغليظة بشكل أساسي من بدايتها حتى نهايتها. وهذا الفحص عادة يكون فحص طبي يتم عمله عادة في المركز الطبي أو في المستشفى، لأنه يتطلب الدخول إلى داخل جسم المريض، وفي بعض الحالات إعطاء تخدير. فبالتالي هو فحص داخلي، الهدف منه النظر أو فحص المريض أو أمعاء المريض من الداخل للكشف عن أي أمراض أو تغيرات قد تسبب أعراض غير طبيعية عند هذا المريض.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المقدمة دكتور حسام النادي. طبعا سنعود للحديث عن تنظير الكولون، أما الآن فسننتقل إلى دراسة طبية حديثة تشير إلى انخفاض بنسبة 6% في اكتشاف سرطان الكولون بعد استعمال الذكاء الاصطناعي في عملية التنظير.
2: الصحة المستدامة سونيتا نادر.
0: أشارت دراسة بولندية حديثة أجريت في عدة مراكز طبية إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تنظير الكولون أدى إلى انخفاض معدل اكتشاف الأطباء لسرطان الكولون بنسبة 6% مقارنة بالفترة التي لم يلجأوا فيها إلى هذه التقنية. هذا وشارك في هذه الدراسة فريق من الأطباء يتمتع بخبرة كبيرة حيث أجرى كل منهم أكثر من 2000 عملية تنظير للكولون، وتم تحليل 1442 عملية خلال فترتين، 3 أشهر قبل استخدام الذكاء الاصطناعي و3 أشهر بعد استخدام التقنيات الحديثة. وأظهرت النتائج أن معدل النجاح في اكتشاف سرطان الكولون انخفض لدى الأطباء الذين اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي خلال عملياتهم، ما دفع بالباحثين للتأكيد على ضرورة

0: إلى عيادتك بالخضوع لفحص تنظير القولون؟
1: صحيح، يعني أنا عادة أنصح المرضى عندما يكون سبب، وعادة أنا في عندي 4 أسباب أو بالطب بشكل عام هناك 4 أسباب أو 4 أغراض نجري من أجلها فحص تنظير القولون. يعني 4 أشياء أو 4 حالات نجري بسببها عملية تنظير القولون. أول شيء من أجل التشخيص، يعني ما نسميه بالمنظار التشخيصي، يعني عندما يكون هناك مريض لديه أعراض معينة تشير أو تدل على أنه عنده مشكلة في القولون أو بالأمعاء، وأنا كطبيب بحاجة أن أعرف أو أشخص أو أعرف سبب هذه المشكلة، ففي هذه الحالة بهدف التشخيص أنصح بأن يكون بعمل مضاد للقولون. فالهدف الأول هو تشخيص أعراض معينة لها علاقة بالقولون. الفئة الثانية من المرضى التي أنصح بعمل مضار قولون لها وأعمل لهم عادة أجري عملية مضار القولون، المرضى الذين هم لديهم مشاكل معينة بالقولون بحاجة لعلاج، وهذا ما يسمى ثيرابوتيك كولونوسكوبيا. هناك نوع من المناظير العلاجية وليس فقط تشخيصية، فبعد أن نكون قد شخصنا المريض نحتاج لعمل مضار في بعض الأحيان حتى نقوم بعلاج مشكلة معينة، خاصة ما يسمى إزالة الأورام الصغيرة أو التواليل أو ما يسمى البوليبس أو اللحميات.
0: نعم.
1: في حالة أن المريض معروف أن لديه مثل هذه الكتل أو الأورام الصغيرة يمكن عمل منظار من أجل العلاج وإزالة هذه الكتل على سبيل المثال.
0: نعم. إذن هو ليس هو فقط فحص يجرى، وأيضا قد يكون علاجا المنظار.
1: صحيح، هو يمكن أن يكون إجراء تشخيصي برقم واحد، ويمكن أن يكون إجراء علاجي في حالة نعم. قمنا بعمل أي إجراء ما عدا الفحص. يعني أحيانا مريض قد يكون أثناء المنظار أن نعمل منظار تشخيصي ونجد أن لديه مثلا كما قلت كتلة صغيرة أو ورم صغير، فنقوم بإزالته بالمنظار، فهنا يصبح المنظار علاجيا وليس فقط تشخيصيا.
0: نعم.
1: أو مثلا المرضى الذين يعانون من النزيف.
0: نعم.
1: مثلا من الكولون نعمل منظار للتشخيص سبب النزيف، وأيضا في نفس الوقت وفي نفس الجلسة يمكن عمل ما يسمى بإيقاف النزيف عن طريق الكي أو الليزر أو استخدام بعض الأدوات الخاصة لإيقاف النزيف.
0: نعم.
1: فهنا يصبح الإجراء هو ليس فقط تشخيصي لكن أيضا هو إجراء علاجي.
0: إذن هل الإسهال غير المبرر، الإمساك المزمن، ألام البطن المستمرة التي لا تستجيب إلى علاجات أيضا تستدعي الخضوع لعملية تنظير القولون؟
1: صحيح، يعني الأعراض اللي نسميها احنا ألارمك أو مثيرة للحذر أو للخطر التي تستدعي إجراء تنظير للقولون هي متعددة. أكثرها شيوعا هو ما نسميه احنا تغير في عادات الإخراج، يعني إما الإمساك المستمر أو الإسهال المستمر بعكس
0: نعم.
1: الإمساك. من الأعراض الشائعة أيضا آلام البطن المتكررة الغير مفسرة، يعني بعض الأشخاص يعانون من آلام متكررة في البطن، يتم عمل فحوصات معينة والصور والسونوغرافي والألتراساوند وكل هذه الأمور ولا يتم تفسير أو لا يجدون السبب لهذا الألم في البطن، فبالتالي قد يحتاج المريض لعمل تنظير للقولون للبحث إذا كان سبب هذه الآلام المتكررة هي من القولون أو من الأمعاء. أيضا وجود أعراض غير طبيعية أخرى مثل النزيف بالدم بالبراز، نزول الوزن غير المبرر غير المفسر أيضا قد يحتاج لعمل مضار للقولون، وجود أي علامات مثيرة للشك بخصوص أمراض لها علاقة بالأورام أو السرطان أيضا يتطلب عمل مضار للقولون، وجود عند بعض الناس ضعف دم أو ما يسمى الأنيميا، ضعف في كريات الدم، هبوط كريات الدم الحمراء أيضا إذا لم يكن له تفسير آخر يوصى بعمل مضار للقولون. فالأعراض هاي كلها والمشاكل الصحية هاي كلها تتطلب عمل منظار للقولون في مرحلة من المراحل.
0: شكرا. قبل أن نعرف عن أي أمراض يكشف تنظير القولون نود أن نعرف كيف تتم التحضيرات لإجراء تنظير القولون، ما الذي تطلبونه
1: صحيح.
0: من المريض، كيف تحضرونه، كيف يحضر هو أيضا نفسه لهذا الإجراء الطبي؟ تفضل.
1: نعم، يعني فحص تنظير الكولون كما ذكرنا في بداية الحلقة هو يتطلب الدخول

0: عن طريق من ظهر القولون إلى داخل الأمعاء، ومن أجل تحقيق الهدف من ظهر القولون وهو فحص القناة الهضمية من الداخل أو الأمعاء من الداخل، يجب أن يكون الأمعاء النقية والنظيفة ولا يوجد بها أي فضلات. فبالتالي يحتاج المريض إلى أن يقوم بتحضير معين قبل الحضور يوم إجراء عملية نظار القولون، لكي نكون متأكدين أن القناة الهضمية الداخلية نظيفة، ويتم تحقيق الهدف الأفضل وهو أن نرى كل أجزاء القولون بدون أي أشياء قد تعيق من فحص القولون من الداخل. عادة التحضير يتضمن صيام، يجب أن يكون المريض صائما قبل عملية نظار القولون. عادة احنا بنفضل ان يكون 24 ساعة، يمكن ان ياخذ المريض وجبة خفيفة قبل يوم المنظار بيوم ب 24 ساعة، وجبة صباحية خفيفة، وبعد ذلك يمكن ان يستمر بتناول السوائل الصافية حتى ساعة معينة، وبعد ذلك حتى نطلب انه يتوقف عن السوائل ويكون بصيام ويكون بصوم كامل حتى موعد المنظار. كما يتضمن تحضير للمنظار تناول مشروب خاص أو شربة خاصة أو باودر مشروب خاص يتم إذابته بالماء ويشربه المريض، يقوم هذا المسحوق بعمل الملين حيث يتم إفراغ الأمعاء أو الكولون من الفضلات خلال فترة يوم أو 24 ساعة ما قبل المنظار، وبالتالي عن طريق الصيام وكذلك إعطاء الملينات يتم تنظيف القناة الهضمية وتكون جاهزة للفحص في اليوم التالي عن طريق نظار القولون.
1: نعم، أحياناً تتركون الخيار للمريض بأخذ التخدير الموضعي أم لا؟ أنا أعرف أنه بعض المرضى يختارون إجراء تنظير القولون من دون تخدير، وهي ربع الساعة مزعجة على ما صحيح. أعتقد صح؟
0: صحيح.
1: إذا يعني لماذا تتركون الخيار؟ لماذا لا تقولون للمريض الأفضل أنه تأخذ التخدير وهكذا لن تشعر بشيء، وهذا أيضا صحيح. أريح للطبيب.
0: صحيح، يعني الفحص بحد ذاته هو غير مريح، ربما ليس مؤلما جدا لكنه غير مريح للمريض، وكذلك السيطرة على المنظار من قبل الطبيب تكون أفضل إذا كان المريض تحت التخدير التام، لكن هذا يختلف حسب المركز الطبي أو المستشفى ومن بلد إلى آخر ومن دولة إلى أخرى. عادة نحن يعني نوصي المرضى أن يتلقوا تخدير بسيط قبل عملية تنظير الكولون حتى نجنبهم الألم وعدم الراحة الذي قد يحسون بها، لكن هناك بعض المرضى الذين يكونون جاهزين نفسيا وقويين نفسيا لدرجة أنهم لا يريدون التخدير.
1: نعم. يشعرون أنهم أبطال يعني.
0: صحيح، يعني ما عادة أغلب المرضى يتوترون من هذا الفحص أو يخافون من هذا الفحص، نضطر في بعض الأحيان لتهدئتهم قبل الفحص. يعني
1: أنا إذا أجريته أكيد حأختار التخدير دكتور حسام.
0: أنا أنصح باختيار التخدير. في بعض الأحيان ربما الطبيب يأخذ محاذير معينة قبل أن ينصح بالتخدير، خاصة إذا كنا نتكلم عن مرضى كبيرين بالسن أو عندهم مشاكل بالقلب أو مشاكل بالتنفس، هنا التخدير ربما قد يؤدي إلى مضاعفات من التخدير نفسه وليس من عملية تنظير القولون. هنا يجب أن يزن الطبيب الأمور الريسك أو البنفت، يعني الخطورة أو الفائدة من التخدير. إذا كانت الفائدة من التخدير أكبر فننصح المريض بأن يأخذ التخدير، لكن إذا كان الريسك أو الخطورة أكبر في حالة مشاكل القلبية وكبار السن ربما يمكن أن نتجاوز التخدير أو نستعمل تخدير بسيط بحيث لا يؤثر على القلب أو على النفس أو على العلامات الحيوية للمريض. فهذا يعتمد أكثر على حالة المريض في البيسلاين، يعني في وضعه الأساسي قبل العملية، وعلى رغبة طبعا وحالة النفسية. أنا عادة أحاول أن أهدئ من توتر المرضى قبل الدخول إلى عملية نظار القولون، لأغلبهم بيكونوا متوترين. أنا أقول لهم الآن لأول مرة في حياتك سنقوم بتصوير فيلم من داخلك، يعني هذا شيء جميل ويضحك المريض، وربما يكون هذا شيء يجعله يسترخي قليلا، وإذا احتاجنا إعطاء التخدير فأنه يساعد جدا في هذه الحالة.
1: هل فعلا كل الإجراء يستغرق ربع ساعة؟
0: يعني هو الإجراء عادة من بداية دخول المريض وإعطائه التخدير وعمل المنظار وتستغرق أكثر من ربع ساعة. الجمعيات الطبية المختلفة تحاول أن تنصح الأطباء أن لا يسرعوا في إجراء هذا الفحص. عادة هناك ما يسمى withdrawal time، يعني نحن ندخل إلى نفحص الأمعاء من بدايتها لنهايتها، وننصح أن خلال الخروج أن نفحص مرة أخرى، فبالتالي نحاول أن نأخذ وقت أكثر. يعني ربع ساعة ربما لا تكون هي الشيء المثالي، عادة يحتاج أو أكثر وقت، ربما نص ساعة تلت ساعة بعض الأحيان إذا كان المنظار هو علاجي زي ما حكيت لك قبل شوي سونيتا، وليس فقط تشخيص، فهو يأخذ وقت أكثر، ربما يأخذ ساعة أو ساعتين إذا كنا نريد إيقاف نزيف أو إزالة ورم، فبالتالي هذا إجراء ليس فقط تشخيص، فهو يأخذ وقت أكثر.
1: نعم، شكرا. وصلنا إلى الإجابة عن السؤال الهام الذي طرحناه في عنوان الحلقة، عن أي أمراض يكشف تنظير الكولون. تفضل دكتور حسام.
0: نعم، يعني هناك طيف واسع من الأمراض الذي قد يكشف عنها تنظير الكولون. نبدأ من الأمور الأكثر شيوعا. الأكثر شيوعا عادة التهابات الكولون. التهابات الكولون أو التهابات الأمعاء فيها عدة أنواع. الأكثر شيوعا هي التهابات ناتجة عن العدوى، مثل التهابات الطفيلية، الأميبيا، التهابات الفيروسية، الأمراض المنتشرة والشائعة. المريض يعاني من أعراض التهابات في الأمعاء أو في الكولون، وهو الإسهال وألام البطن، فبالتالي يتوجه للطبيب ونعمل عملية مضار للكولون لنتأكد من وجود الالتهاب. فأول مرض أو أكثر شيوعا هو التهابات الأمعاء. النوع الثاني من التهابات الأمعاء الذي يتطلب إجراء فحص تنظير الكولون أو يكشف عنه تنظير الكولون هو التهابات الأمعاء الغير ناتجة عن العدوى، مثل التهابات الأمعاء المناعية، مثل التهاب الكولون التقرحي، السيرتيف كولايتس، أو مرض كرونز ديزيز اللي هو أحد أنواع التهابات الكولون. أيضا المرضى يعانون من إسهال وألام في البطن وكل أعراض متعلقة بالأمعاء، نقوم بعمل نظار ونكتشف أو نستطيع أن نفرق هل هذا التهاب بسببه عدوى أو التهاب بسببه المناعة أو مرض كرونز أو التهاب الكولون التقرحي. فالمرض الأول أكثر شيوعا هو الالتهابات. في الدرجة الثانية أو في رقم 2 من الأمراض الشائعة التي نقوم بعمل نظار الكولون من أجله هو الأورام. عادة الكشف عن أورام الكولون أفضل طريقة، أو الجولد ستاندرد أو الفحص الأفضل للكشف عن أورام الكولون هو عملية أو إجراء تنظير الكولون. هناك يعني نوعين من مناظير الكولون للكشف عن الأورام. المناظير التشخيصية، وهي عندما يأتي المريض وعنده أعراض تؤدي أو تجعلنا نشك أن لديه ورم، مثلا الخروج الغير طبيعي، الدم مع البراز، نزول الوزن، فهنا نقوم بعمل منظار لتشخيص أو لنفي أو تأكيد شكنا بأن هناك ورم لدى هذا المريض. النوع الثاني من المناظير التي نقوم بعملها للأورام هي مناظير الكشف المبكر، حيث أن المناظير الكولون تساعدنا في الكشف المبكر على الأورام، حيث توصل الجمعيات الطبية والعالمية بعمل فحص تنظير الكولون لكل شخص فوق عمر 45 سنة للكشف المبكر عن أورام الكولون. أيضا هناك مشاكل أخرى يمكن أن يكشفها منظار الكولون، وهي الأمراض ما قبل الأورام أو ما يسمى بالبوليبس أو اللحميات أو التواليل. بعض الأشخاص ليس لديهم أي أعراض أو ربما لديهم أعراض، ونقوم بعمل منظار الكولون ونكتشف أن هناك ما يسمى بوليبس أو اللحميات أو التواليل، وهي كتل صغيرة جدا موجودة بالكولون، إذا ما تركت ربما تتحول إلى أورام أو لا سرطان، فبالتالي مدار الكولون يكشف عنها في مراحلها الأولية ونقوم بإزالتها. أيضا مدار الكولون يكشف عن تقرحات ربما في الكولون أو في الأمعاء، خاصة عند المرضى الذين يعانون من نزيف مع البراز أو مع الخروج، أو المرضى الذين يعانون من نقص الدم أو ضعف الدم أو الأنيميا. نقوم بعمل مضار الكولون ونجد أو نكتشف أن هناك تقرحات في الكولون، سواء سببها التهاب أو سببها تلقي أدوية معينة تضر غشاء الأمعاء الداخلي، كما تفضلت في أول الحلقة سميت أن ربما إذا تمكننا من العلاج بدون دواء بعض الأدوية من مضاعفتها الجانبية أنها تقوم بإتلاف جدار الأمعاء من الداخل وعمل تقرحات. هذا أيضا يمكن الكشف عنه عن طريق المنظار.
1: نعم، شكرا لك دكتور حسام النادي على كل هذه المعلومات والإيضاحات حول موضوع حلقتنا اليوم. أذكر بأنك رئيس قسم الجهاز الهضمي والتنظير والكبد في مجمع فلسطين الطبي في رام الله، أنت معنا على الخط مباشرة من هناك. مستمعونا سيطرحون عليك أسئلة سواء من خلال رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949472، من خلال أيضا صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا اليوم، تحت رابط اليوتيوب، أو أيضا من خلال اتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00339693334. شكرا لك دكتور حسام النادي، شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا أيضا لسلافة عويشق في قسم التنسيق. نعود إليكم جميعا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: مرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور حسام النادي، رئيس قسم الجهاز الهضمي والتنظير والكبد في مجمع فلسطين الطبي في رام الله، ومعنا على الخط مباشرة من هناك. نواصل معك دكتور حسام النادي ونأخذ أسئلة مستمعينا، واليوم سنبدأ مع أحمد من إيطاليا. أهلا وسهلا، أهلا فيك أحمد.
2: برونتو
1: أحمد، كيفك؟
2: الحمد لله.
1: إذن
2: أرحب بالدكتور حسام واشكره.
3: أهلا أحمد، أهلا بك أحمد.
1: نعم،
2: تحياتي لحضرتك.
3: تحياتي.
1: تفضل.
2: والله دكتور أنا عايز أسأل حضرتك يعني بعض الأسئلة. أول سؤال، ما هي بعض الفحوصات الطبية التي يجب عملها قبل عمل المنظار؟
1: نعم
3: يعني بالنسبة للفحوصات، عادة في الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ مرضي، عادة ليس هناك ضرورة لفحوصات معينة، إلا في حالات المرضى الذين لديهم تاريخ مرضي، مثل مرضى الذين لديهم مشاكل في تخثر الدم، ربما نحتاج إلى عمل فحص تميع الدم حتى لا نعرضهم لخطر النزيف إثناء عمل المنظار، أو المرضى الذين لديهم مشاكل في القلب ربما يحتاجون إلى تقييم من قبل طبيب القلب قبل الدخول إلى عملية المنظار، خصوصا إذا كان عملية المنظار مع تخدير. لكن بشكل عام عند الأشخاص الأصحاء أو الشباب صغار بالعمر، عادة لا يوجد هناك فحوصات معينة يجب إجراءها قبل عملية تنظير القولون.
1: نعم.
2: هل بيعتبر فحص البراز كافي لحالة عدم وجود دم في البراز؟
3: إذا كنت تقصد عزيزي أحمد فحص الدم الخفي في البراز للكشف المبكر عن مشاكل الكولون، فمن التوصيات الطبية للجمعيات الطبية العالمية يمكن عمل فحص الدم الخفي للبراز مرة كل سنة للكشف المبكر عن أورام الكولون، مع أنه يفضل أن يتم عمل منظار للكولون وهو أفضل من عمل من فحص الدم الخفي في البراز. فإذا أردت أن تعرف إذا كان أفضل أو كفاية أن تعمل فحص الدم الخفي في البراز، فمفضل عمل منظار الكولون هو أفضل من فحص الدم الخفي في البراز، مع أنه لا يزال يستعمل يعني يعتبر ضمن التوصيات الطبية العالمية للكشف المبكر عن أورام الكولون.
1: إذن هل لديك سؤال بشكل سريع؟ تفضل.
2: آخر سؤال بس يعني.
1: تفضل.
2: علاج سريع للقولون العصبي في البيت في حالة وجود مثلا انتفاخات أو كده في القولون، إيه هو الحل السريع جدا يعني
3: الحل السريع جدا؟ لا يوجد حل سريع جدا للقولون العصبي. من جهة هو مشكلة طبية غير خطيرة لكنها مزعجة. لإذا كنت تريد أن تحاول أن تحل المشكلة قبل التوجه للطبيب، يمكن التركيز على أنواع الطعام أو الدايت، يعني تحاول تجنب أطعمة معينة، هذا قد يخفف من الأعراض، يخفف من الانتفاخات. أيضا هناك بعض الأعشاب المعروفة في وطننا العربي مثل النعناع والبابونج والأعشاب الطبيعية المعروفة، ليس الأعشاب الإكزوتيك، هناك أعشاب غير معروفة لا أنصح باستخدامها، لكن الأشياء الطبيعية التي نعرفها جميعا ممكن استخدامها، ممكن تخفف شوي من تهيج الكولون. لكن الأفضل هو التوجه للطبيب، وهناك أدوية حتى يمكن استعمالها عند اللزوم عند حصول النفخة أو الغازات، هناك أدوية أو حبوب يمكن تناولها عند اللزوم وهي غير ضارة، لكن يجب استشارة الطبيب طبعا دائما.
2: شكراً جزيلاً
1: لك أحمد، تحياتي لك.
3: توفيق أحمد.
1: شكراً. نواصل معك دكتور حسام، لديك أسئلة كثيرة ورسائل صوتية ورسالة صوتية وصلتنا من قطر، نستمع إليها الآن.
4: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية، شكراً لك للدكتور. سؤال للدكتور بعد السلام، أدوية الاكتئاب، مضادات الاكتئاب جيدة يعني لتهدئة الكولون يعني بتفيد، هي لما بتهدي الحالة النفسية بتفيد بتهدئ الكولون، إلا مضاعفات على الكولون شو ولا جيدة.
1: إذن
3: نعم، تحياتي للمستمع من قطر. بالنسبة للأدوية المضادة للاكتئاب، هي تستعمل من ضمن العلاجات التي تستعمل في علاج الكولون العصبي، وهي مفيدة خاصة إذا لم نتمكن من السيطرة على أعراض الكولون العصبي بالأدوية العادية. عادة يعتبر هذا من الخطوط الأخيرة، يعني آخر خط للعلاج. يعني أنا شخصيا لا أوصف العقاقير المضادة للاكتئاب إلا في حالة أنه لم ننجح في علاج الكولون العصبي بالأدوية العادية التي ليس لها علاقة بالمواضيع النفسية. في حالة أنه ليس هناك مفر، أو أن العلاجات الخطوط الأولى والثانية من العلاج لم تعطي النتيجة المطلوبة، يمكن بعض الأشخاص أو بعض المرضى يمكن أن يكونوا مناسبين لإعطائهم أدوية مضادة للاكتئاب، وهي تعمل على تخفيف أعراض الكولون العصبي، مع أنها أيضا تؤثر على الحالة النفسية. لكن نحن لا نعطيها كأطباء جهاز هضمي، لا نعطيها لتغيير الحالة النفسية، لكن نعطيها حتى نسيطر على أعراض الكولون العصبي. لكن هي تلقائيا لأنها مضادة للاكتئاب فهي أيضا تؤثر على الحالة النفسية، فأنا لا أنصح باستخدامها إلا بعد استشارة الطبيب، وقد تكون في حالات معينة مناسبة للسيطرة على أعراض الكولون العصبي.
1: نعم، شكرا دكتور حسام على إجابتك. سنسرع الوقع لأن عندك أسئلة كثيرة وباقي من الوقت تقريبا 13 دقيقة. هل الإكثار من تناول اللحوم الحمراء يصيب الشخص بارتفاع في ضغط الدم؟ السؤال من السودان، تفضل.
3: يعني هو السؤال ليس له علاقة بموضوع الكل الحلقة، لكن نعم، لكن عادة الإكثار من اللحوم الحمراء ليس له علاقة مباشرة بارتفاع ضغط الدم، لكنه يزيد احتمال ارتفاع الكوليسترول والدهون في الدم، وهذا يؤدي إلى أمراض بالقلب واحتمال انسداد الشرايين والجلطات، لكن ليس له علاقة مباشرة بارتفاع ضغط الدم تناول اللحوم بكثرة. من ناحية الكولون، تناول اللحوم بكثرة، هناك دراسات يعني وجدت أن تناول اللحوم بكثرة يعتبر من أحد العوامل الخطر لأورام الكولون. يعني فحصوا الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بكثرة وجدوا أن نسبة احتمال إصابتهم بأورام الكولون أكثر من الأشخاص النباتيين أو الذين لا يتناولون اللحوم بكثرة. يعني نرجع لموضوع الحلقة، لكن بالنسبة لضغط الدم ليس هناك علاقة مباشرة.
1: شكرا جزيلا. واصل معك، ورسالة وصلتنا من السودان نستمع إليها.
5: سؤالي هو: ما هي الإجراءات المترتبة لي قبل الكشف عن القولون؟ أما السؤال الثاني، هل كشف القولون مؤلم؟ وشكرا جزيلا لكم، وتحية طيبة لجميع فريق العمل.
1: شكرا جزيلا. ذكرناهم، ولكن دكتور حسام من الممكن أنه نذكرهم بشكل سريع لضيق الوقت، تفضل.
3: شكرا للأخ من السودان. الإجراءات المتبعة قبل عملية تنظير الكولون هو تحضير الأمعاء للكولون بحيث تكون نقية من أي فضلات عن طريق الصيام لفترة ساعات معينة ويحددها الطبيب، وكذلك تناول مسحوق معين أو مشروب معين يقوم بعمل الملين، أي يقوم بتفريغ الكولون. هذه الإجراءات المتبعة قبل تنظير الكولون. بالنسبة إذا كان الكشف أو الفحص أو المنظار مؤلم، فهو غير مؤلم جدا لكنه غير مريح، فبالتالي نستعمل عادة كما ذكرنا مع سونيتا تخدير معين حتى لا يحس الشخص بأي إزعاج أو بأي ألم.
1: شكرا. نواصل معك وننتقل إلى ألمانيا مع سوزان، مستمعة دائمة لبرنامجنا، بتقول: اليوم ما عندي شغل بالبيت، مستمتعة بالاستماع إليكم. شكرا لضيفك الكريم وطاقم العمل الرائع. شكرا. بتقول بألمانيا، شكرا بألمانيا نضور القولون والمعدة شبه إجباري للكل بعد 50، وهنا في فرنسا أيضا، وإجباري للأشخاص اللي عندهم مرض سرطان جهاز هضمي وراثي. فقط حبيت أنه شارك بالمعلومة.
3: صحيح المعلومة، يعني أود أن أصحح، شكرا للمعلومة، لكن حاليا التوصيات العالمية هو أنه الفحص بعد عمر 45 سنة وليس 50. يعني إحنا أصبحنا نقول أن أورام الكولون أصبحت تصغر في العمر، إن أصبحت تصيب الأشخاص في العمر أصغر، فحاليا التوصيات هي 45 سنة وليس 50 سنة.
1: نعم. شكرا، نواصل معك. وأيضا سؤال يأتينا من سلطنة عمان. أسعد الله أوقاتكم، رجاء مدام سونيتا طرحي سؤالي على الدكتور، ما المقصود بوجود تبدلات التهابية مزمنة لا نوعية؟ وشكرا. هذا بده قاموس خاص طبعا.
3: لا يبدو أنها ترجمة الإنترنت، عادة المرضى يحاولون ترجمة نتائج الفحوصات على الإنترنت فتلقون هذه الجمل الغير مفهومة. يعني يبدو أن الأخ من عمان يتحدث عن فحص معين، ربما فحص بايبسي أو عينة من الكولون. عادة إذا كان هناك تبدلات أو نسميها تغيرات التهابية غير محددة، هذا يعني أن هناك ربما يكون في التهاب في الكولون، يعني عمل منظار للكولون وتم أخذ خزعة وهي نتيجة الخزعة، أنه ربما هناك التهاب غير محدد في الكولون. عادة يجب أن الدكتور المعالج أو طبيب المعالج يجب أن يرى هذه النتيجة ويقوم بأخذ التاريخ المرضي من الشخص، وأيضا عمل فحوصات معينة مثل فحص الدم أو فحص الخروج، وبعد جمع كل هذه المعلومات يمكن أن نعرف إن ما معنى هذا النتيجة. وعادة في أغلب الأحيان يكون معناها أن هناك التهاب في الكولون، على الأغلب التهاب سببه عدوى يعني فيروس أو شيء من هذا القبيل. فأنا أنصح بأن يتوجه مع نتيجة العينة إلى الطبيب ولا يعتمد كثيرا على الإنترنت.
1: شكرا جزيلا. نواصل معك، ورسالة صوتية وصلتنا من سوريا نستمع إليها.
6: يسعد مساكم، كيفكم؟ أنا جوزي عمل عملية من تقريبا سنة ونص استئصال ورم بالمعدة، شالوا له كل المعدة والطحال ونظفوا حواليه ووصلوا المري بالأمعاء. وبعدين صرنا نعطي علاج كيميائي تقريبا أخذ 24 جرعة، وطبعا بيناتهم صور سكان ويعني تحاليل وهيك على أيد الدكتور. بس سؤالي إنه ممكن يعني لحد هلا الحمد لله ما في شيء، كان في عقد وراحوا على الأمعاء، ممكن يتطور معه المرض لشيء تاني أو ينتقل أو يعني شو الإجراءات؟ يعني بشكل عام فيني أقول إنه أحواله منيحة هلا، يعني بس هو ضيف ما يكسب صحة نحيف يعني بياكل كل الأكل.
1: شكرا لمستمعاتنا من سوريا، تفضل دكتور حسام.
3: نعم، نتمنى السلامة للمريض.
1: نعم،
3: من سوريا.
1: نعم
3: سلامته. يعني أعتقد أن الحديث هنا عن عملية جراحية تسمى عملية وبل أو إجراء وبل، حيث يكون عادة هناك ورم في منطقة المعدة والبنكرياس ويتم عمل عملية جراحية لاستئصال ورم من أكثر من منطقة من المعدة والبنكرياس مع وصل الأمعاء. عادة يعني إذا المريض تم إجراء العملية والتزم بالبرنامج ما بعد العملية، عادة ما بعد العملية هناك علاج كيماوي لفترة معينة كما ذكرت الأخت، فإذا التزم المريض عادة بكل بلان أو مخطط العلاج مش فقط بالعملية، يعني العلاج الكيماوي وتم إنهاء العلاج الكيماوي بنجاح، عادة يعني يكون هناك سيطرة على الورم. أهم شيء في هاي الحالة أن يتم المتابعة بشكل دوري، يعني حتى لو أنه الشخص يعني كان في عنده تحسن أو في وضعه، يجب بكل 3-6 شهور متابعة عند الطبيب وعمل السكان أو التصوير الطبقي حتى نتأكد أنه ليس هناك عودة أو رجوع للمرض في حالة أنه هناك يعني لم يتم أخذ العلاج بشكل كامل. لكن إذا تم أخذ العلاج بشكل كامل فالمتابعة الطبية هي أهم شيء في هذا الموضوع.
1: نعم شكرا. نواصل معك وننتقل إلى سلطنة عمان مع هذا السؤال، هل مكملات الألياف مفيدة للكولون مثل مكمل فيبوجيل؟ وشكرا.
3: نعم، يعني المكملات الغذائية التي تحتوي على الألياف هي مفيدة عادة في حالة الإمساك، يعني في حالة وجود إمساك أو صعوبة بالإخراج أو كسل في الكولون أو الكولون العصبي من النوع الذي يؤدي إلى الإمساك، يعني كما نعرف الكولون العصبي في بعض الأشخاص يؤدي إلى إسهال وفي بعض الأشخاص يؤدي إلى الإمساك. فإذا كان هناك إمساك بأي سبب من الأسباب، المكملات الغذائية التي تحتوي ألياف تساعد في هذا الموضوع، لكنها لا تساعد في أمور أخرى. يعني المريض الذي لديه إسهال لا ينصح أن يأخذ مكملات فيها الياف، لان هذا سيزيد الاسهال، لكن المريض الذي لديه امساك فالالياف هي تساعد في هذه الحاله.
1: نعم شكرا، نواصل معك وننتقل إلى موريتانيا. تحياتي لك سونيتا وللدكتور. سؤالي هو التالي، أجريت عملية تروية منذ سنة، بعدها بثلاثة أشهر أصبحت أشعر بسعال وألم خفيف في الجانب الأيمن حيث أجريت التروية للرئة اليمنى، فهل لذلك علاقة بصحة الكولون علما أني أقلعت عن التدخين منذ عام؟
3: يعني ليس هناك علاقة بين الأعراض الخاصة بالرئة والكولون، يعني على الأغلب أن يكون سبب الأعراض الرئوية هو له علاقة بالمشكلة الأصلية بالرئة التي من أجلها عملت العملية المريضة. هذا يعني ممكن من الأشياء الشائعة، كثير مرضى نراهم في العيادة يعانون من أعراض تنفسية ودائما يقولون أنها من الكولون، يعني شائع جدا أن الكولون يفسر أي أعراض، وجع في القلب، ضيق التنفس، مشاكل النوم، لكن هذا ليس صحيح أو دقيق جدا. يعني عادة الكولون العصبي أو مشاكل الكولون لها أعراض خاصة بالبطن أو بالجهاز الهضمي السفلي، ليس لها علاقة بالأعراض التنفسية، هذا نادر جدا.
1: نعم شكرا جزيلا دكتور حسام النادي على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. سنكتفي بهذا القدر منها لأنه انتهى وقت البرنامج. شكرا دكتور حسام النادي على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية.
3: شكرا
1: وكما لمست جواب مستمعون معك كالعادة. شكرا جزيلا.
3: شكرا سونيتا، سعيد بلقائك مرة أخرى.
1: ونحن أكثر دكتور حسام النادي، أذكر بأنك رئيس قسم الجهاز الهضمي والتنظير والكبد في مجمع فلسطين الطبي في رام الله. تحية كبيرة لك من باريس إلى رام الله وإلى كل مستمعينا هناك. شكرا لكل من شارك في حلقتنا، لكل من اكتفى بالاستماع إلينا. شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق. عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

لما تلقى الدنيا ضغطة في وقت شدة تشوف كتير، كل وش كان مجامل كان أساس الوش جير. اوعى تخفى المرة واصحى لو ينام ثانية الغفير، مش بعيد يخفوله أرضه يلقى نفسه على الحصير. كل صاحب له حقيقته وقت زنق يبان له لون، في اللي خلع نفسه من في اللي واقف صد جون، في اللي بلك إنه ضهرك بس غارس في كورون، في اللي كانت مصلحته أولى كانت

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: صباحاً بتوقيت باريس،
0: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
2: أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم بفترة البث المباشر.
1: طب صباحكم مستمعين، وأهلا بكم إلى هذا البث المباشر من صباح مونتي كارلو. على مدار 4 ساعات إخبارية نتناول فيه مواضيع سياسية ثقافية فنية ورياضية.
2: يرافقكم من وراء الميكروفون سليم حميدوش
1: ورولا أبي حيدر.
2: صباح الخير سليم.
1: أهلا بك رولا، كما سيتناوب معك اليوم في تقديم الفقرات والنشرات الإخبارية نبيل شوفان.
2: سليمان ياسيني سيكون معنا على المواجيز، أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فهي اليوم مع شيرين ناصر.
1: وعلى الهندسة والتقنيات أبدال، وفي التنسيق إشراق عويدني. والآن مع أولى نشراتنا الإخبارية وهي معك رولا.
2: نستهل النشرة بالعناوين: تنديد عربي وغربي بسياسة إسرائيل الاستيطانية، ومقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي وآخر برصاص مستوطن في الضفة الغربية. بشكيان يدعو إلى إنهاء الحرب مع واشنطن معتبراً أن إيران في موقع قوة. تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو بشأن أسطول غزة. 20 قتيلاً على الأقل بضربات روسية على أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يندد.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: في التفاصيل، ندد وزراء خارجية دول شرق أوسطية عربية وإسلامية بسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين رفضهم القاطع للمشروع الاستيطاني المعروف باسم إيوان في الضفة الغربية المحتلة. كذلك انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندر لاين إلى دول أوروبية في التنديد. سليمان ياسيني.
3: بعد عدد من الدول الأوروبية نددت، كل من تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات بالسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، داعية في بيان مشترك إلى التحرك الفوري لوقف مشروع أي واحد الاستيطاني وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة بشأنها. وأشار بيان وزراء خارجية هذه الدول إلى ضرورة وقف كل الأنشطة الاستيطانية وغيرها من التدبير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي في للأرض الفلسطينية المحتلة. إلى ذلك، نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين بهذا المشروع الاستيطاني الجديد، مؤكدة على أن التكتل الأوروبي يعارض هذه الخطوة منذ وقت طويل. موجة التنديد هذه جاءت بعدما فتحت السلطات الإسرائيلية مناقصة لإنشاء أكثر من 1200 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا في الضفة الغربية المحتلة، في خرق صارخ للقانون الدولي وتهديد لمستقبل حل الدولتين.
2: والجيش الإسرائيلي قتل بالأمس فلسطينياً في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر فلسطينية، لافتاً إلى أن الرجل كان يحاول طعن جندي بسكين. وفي هجوم منفصل أطلق مستوطن النار على فتى يبلغ من العمر 17 عاماً في جنوب الضفة الغربية، متسبباً في مقتله بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. الوضع في الضفة الغربية تنقله لنا مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
4: شيع الفلسطينيون الفتى كريم سند شلالدي 17 عاماً الذي أصيب برصاص المستوطنين المسلحين في بلدة سعير شمال شرق الخليل، الذين هاجموا منازل الفلسطينيين في خربة حمروش وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، ما أدى لإصابة الفتى برصاصة بالصدر أدت لوفاته. أما عائلة فتح الخازم المعروف بأبو رعد في جنين فلم تتمكن من وداعه، فقد قتلته قوة إسرائيلية خاصة في الجيش الإسرائيلي بست رصاصات من مسافة قريبة حسب شهود العيان بعد اقتحام منزله. الجيش الإسرائيلي احتجز جثمانه وحرم العائلة من دفنه ووداعه. أبو رعد شخصية معروفة في جنين، وهو قيادي فتحوي وعقيد متقاعد في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، وهو والد الشابين رعد وعبد الرحمن اللذين قتلا قبل أعوام. يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل في الضفة منذ 2023 أكثر من 1180 فلسطينيا، بينهم 210 أطفال. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
2: وصفت بريطانيا وكندا وأستراليا بالمخزي قرار إسرائيل إغلاق التحقيق في مقتل مواطنين لها كانوا ينشطون في منظمة إنسانية في قطاع غزة سنة 2024. تزامناً أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متوجهاً إلى قطاع غزة في أيار مايو وتوقيف الناشطين على متنه. حسن الطهراوي من أنقرة.
5: جاء إعلان تركيا عن مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خضم أزمة متفاقمة بين البلدين. وزير العدل التركي أكن جوليك قال أن الإجراءات اتخذت لإصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية قضية الاعتداء على أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة وتعرض لاعتداء القوات الإسرائيلية. وأضاف الوزير بأنه طلب من وزارة الداخلية التركية إصدار النشرة وأن الأوراق ذات الصلة أحيلت إلى وزارة الخارجية التركية. تطور يصب الزيت على نار الأزمة المتفاقمة بين تركيا وإسرائيل بسبب الهجوم الذي نفذته مؤخرا الطائرات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا، حيث قالت إسرائيل بأن تركيا تستخدم المطار لبناء قواعد عسكرية جديدة وزيادة تواجدها العسكري في شمال سوريا، الأمر الذي رفضته تركيا واتهمت إسرائيل بالعمل لتقسيم سوريا وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولي.
2: من جانبه ندد مكتب نتنياهو في بيان بما وصفه بنفاق تركيا، ووصف البيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ديكتاتور معاد للسامية ارتكب مجازر بحق الأكراد، ويؤيد مجزرة منظمة حماس الإرهابية ويقمع شعبه. ودائما بحسب البيان، والذي شدد أيضا على أن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولة والتي تركيا زعزعة استقرار المنطقة ولأي تهديد لأمنها، الرئاسة التركية نددت من جهتها بما وصفته بالتكتيكات السياسية الدنيئة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والهادفة إلى تحقيق مكاسب انتخابية. دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة كما قال، وذلك غدا إعلان واشنطن حربا اقتصادية على الجمهورية الإسلامية. علي الباشا من طهران.
6: الرئيس الإيراني أقر بالمشاكل التي سببتها الحرب وانعكاستها على جميع

0: أعتقد بأن هذه العقوبات فعلا تضر الاقتصاد الإيراني وتضر اقتصاديات المواطن الإيراني، لكن بالتأكيد هي لن تستطع من تغيير سلوك النظام. وبالتالي أعتقد أيضا بأن الولايات المتحدة التي فشلت في الخيار السياسي سوف تفشل في الخيار الاقتصادي، وإيران لديها من القوة بالشكل الذي تستطيع فيها أن تقف أمام هذه العقوبات. وكلنا يعلم بأن إيران دولة غير صغيرة، كبيرة، تطل على المحيط الهندي، تطل على المياه الخليجية، على بحر قزوين، ومن يمتلك المحيط ومن يطل على البحار والمياه الدولية لا يستطيع أن تؤثر عليه هذه العقوبات بالشكل الذي تريده الولايات المتحدة.
1: وبحث وزير خارجية عمان وإيران هاتفيا استئناف مفاوضات الملاحة في مضيق هرمز، واجتمع أمس قائد قوات حلف الناتو بقادة دفاع دول من الحلف لبحث مساهمات محتملة بدعم حرية الملاحة بالمضيق، مؤكدا لهم أن الأمر ليس مهمة رسمية. مضيق هرمز وتنويع مسارات إمدادات الطاقة سيكون موضوع بحث بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي غادر المملكة متوجها إلى باريس في زيارة تبدأ غدا تشهد توقيع اتفاقية اقتصادية. في سوريا، في الذكرى 13 لهجوم الغوطة الكيميائي، طلبت دمشق الانضمام إلى شراكة دولية لمكافحة الإفلات من العقاب، خطوة رحبت بها باريس. إلى ليبيا، هنالك وقعت لجنة الحوار المصغرة بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق النهائي بشأن الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، خطوة تسعى الأمم المتحدة عبرها لكسر الجمود السياسي المستمر. حازم حمد.
2: خطوة جديدة على طريق طويل نحو إنهاء الانقسام الليبي، وقعت لجنة الحوار المصغرة 4+4 الضامة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وقوات الشرق الليبي بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية خلال اجتماعها 7 في تونس برعاية بعثة الأمم المتحدة. واتفق المشاركون على عقد لقاء جديد داخل ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري لاستكمال ترتيبات تنفيذ الاتفاق والإعلان عنه رسميا برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام هاناتي تيه، في إطار جهود أممية لكسر حالة الجمود السياسي الممتدة منذ سنوات في البلاد. ويندرج هذا التطور ضمن خارطة طريق أعلنتها تيه في آب أغسطس 2025، ترتكز على 3 محاور رئيسية: إقرار إطار انتخابي توافقي وتشكيل حكومة موحدة جديدة وإطلاق حوار سياسي موسع يضم مختلف الأطراف الليبية. وتأمل الأمم المتحدة أن يمهد هذا الاتفاق الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ سنوات، وإنهاء الانقسام القائم بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المكلفة من البرلمان ومقرها في بنغازي شرقي البلاد.
1: أمس الأول كان دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري إلى توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات، وذلك خلال استقباله المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني في شرق البلاد. دانت محكمة في هونغ كونغ ناشطين كانا ينظمان وقفات أحياء ذكرى ضحايا أحداث تيان أنمين بتهمة التحريض على تقويض سلطة الدولة، وسيواجهان عقوبة تصل لعشر سنوات سجن، حكم نددت به واشنطن وباريس وبرلين والأمم المتحدة. البنتاغون أقال أمس رئيس تحرير صحيفة عسكرية نشرت تقريرا عن ظروف قاسية على متن حاملة الطائرات إبراهيم لينكولن. قتل 20 شخصا بضربات روسية على مركز تسوق مزدحم في أوكرانيا في هجوم وصفه الرئيس الأوكراني بأنه دنيء ومشين. مراسلنا في كييف محمد الزاوي.
3: ساعات دامية في أوكرانيا مع ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية على عدة مناطق، وبالتوازي مع تكثيف كييف ضرباتها بعيدة المدى في العمق الروسي. أثقل حصيلة سجلت في مدينة كريفي ريه وسط البلاد، حيث ارتفع عدد قتلى هجوم روسي بمسيرات على مركز تجاري إلى نحو 20 شخصا وأكثر من 120 مصابا وفق السلطات المحلية. تقول كييف إن الهجوم نفذ على مرحلتين، إذ استهدفت مسيرة المركز التجاري قبل أن تضرب مسيرة أخرى الموقع بعد نحو نصف ساعة، بينما كانت عمليات الإنقاذ قد بدأت. ووصف زيلينسكي الهجوم بأنه متعمد متوعدا بالرد عليه. وفي مقاطعة ميكولايف جنوب البلاد، أعلنت أجهزة الطوارئ مقتل 4 أشخاص في ضربة بمسيرة روسية، 3 منهم أطفال. تأتي هذه الهجمات بعد ليلة شهدت إطلاق روسيا 135 مسيرة باتجاه الأراضي الأوكرانية. قالت القوات الجوية إنها أسقطت أو عطلت 107 منها. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: وزيرة خارجية أوروبا كايا كالاس وصفت الضربة بأنها إرهاب متعمد

0: يظهر الانحطاط المطلق لحرب موسكو. وفي باريس اجتمع حلفاء أوكرانيا الاثنين في ذكرى استقلال كييف للتأكيد على دعمها بمواجهة روسيا. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز العناوين. تنديد أوروبي وشرق أوسطي بسياسة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وهناك مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي وآخر برصاص مستوطن. اتهامات وتصعيد كلام متبادل بين أردوغان ونتنياهو بعد الطلب بأنقرة استصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي. رئيس حكومة لبنان مخاطبا العسكريين من الجنوب: انتشاركم استعادة لهيبة الدولة. بزشكان يريد إنهاء الحرب، والجيش الإيراني توعد برد مدمر على توعد واشنطن بالعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة.
1: نشرة الخامسة صباحا قدمها لكم نبيل شوفان، شكرا لك نبيل.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: كيف تبدو درجات الحرارة سليم في الأمريكيتين؟
1: نعم نبيل، البداية من واشنطن حيث سيكون الطقس ليلا غائما مع هطول زخات رعدية من الأمطار. درجة الحرارة ستصل إلى 20 درجة مئوية بمكسيكو سيتي. الطقس أيضا سيكون غائما مع هطول زخات رعدية من الأمطار. درجة الحرارة ستصل إلى 13 درجة مئوية بأوتاوا. درجة الحرارة ستصل إلى 11 درجة مئوية بالشقية الجنوبي، وبالضبط ببرازيليا سيتصل درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية. أما كاراكاس، أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة. درجة الحرارة ستصل إلى 19 درجة مئوية.
2: مباشر مع مراسل.
0: من جديد مستمعين، إذن التوتر يتفاقم بين إسرائيل وتركيا بعد الغارة الإسرائيلية على مطار عسكري في سوريا، إلى جانب تصاعد أو تصعيد كلامي وتلاسن بين نتنياهو وأردوغان. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في القدس زياد حلبي. زياد صباح الخير.
3: صباح الخير نبيل.
0: زياد، إلى أي مدى تخشى إسرائيل من التموضع التركي في سوريا ومن مواجهة عسكرية حتى؟
3: الخشية حقيقية في إسرائيل، أقله وفق المتسرب في الأيام الأخيرة من المداولات التي يجريها نتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية ومع الاستخبارات الإسرائيلية، حتى أن الخشية ازدادت بعد الضربة التي وجهتها إسرائيل إلى المطار شمالي سوريا. في إسرائيل الجيش الإسرائيلي حذر المستوى السياسي من أن تركيا قد تستغل عدم الرضا الأمريكي ورفض الولايات المتحدة للتصعيد بين إسرائيل وتركيا في الجغرافيا السورية كي تقوم رغم الضربة بنشر رادارات ومنظومات دفاع جوي في تلك القاعدة، وذلك قد يضع إسرائيل أمام ربما معضلة أن تقوم بضربات جديدة في هذا الإطار، لأن إسرائيل تعتقد بأن هذه المنظومات قد تضر الجهد الإسرائيلي في ضرب إيران، قد تكشف الطيران الإسرائيلي في هذا الإطار، وبالتالي الخشية واردة وحقيقية من أن يكون هناك احتكاك في الأراضي السورية بين تركيا وإسرائيل على الأقل.
0: طيب، إلى أي مدى تؤثر الانتخابات المقبلة الوشيكة زياد باعتبارات نتنياهو حول الجبهات بدءا بإيران وليس انتهاءا بالضفة الغربية؟
3: لو أنك وجهت هذا السؤال إلى أحد أقطاب المعارضة لأجاب بشكل قطعي بأنها تؤثر كثيرا في هذه الاعتبارات. بالنسبة لنتنياهو، وفق المراقبين في إسرائيل، ترامب أغلق عمليا الجبهات الأساسية إيران ولبنان وغزة إلى حد كبير في وجه نتنياهو، ولهذا هناك تململ ربما لفتح جبهة إضافية حتى في الضفة الغربية في هذا الإطار، لأن الاعتقاد بأن التوتر الأمني والخشية الأمنية قد تفيد نتنياهو في هذه المعركة شبه الخاسرة في الانتخابات.
0: طيب، موقف لافت ونادر للولايات المتحدة بانضمامها إلى الانتقادات مع الاتحاد الأوروبي وحتى دول شرق أوسطية بإعلان إسرائيل عطاءات أو مناقصات لبناء مستوطنة جديدة في منطقة E1. زياد، ما الوضع في إسرائيل وكيف يتوقع أن تكون ردود الفعل من حكومة نتنياهو على كل هذا التململ؟
3: هذا صحيح، وهذا الموقف الأمريكي العلني سيء بين مزدوجين انتخابيا بالنسبة لنتنياهو والليكود. عمليا الولايات المتحدة تقول أنها لا تعارض فقط هذا التوجه، وإنما ضم الضفة الغربية لإسرائيل في هذا الإطار. واليمين في إسرائيل وخاصة سموتريتش عمليا الحملة الأساسية في الانتخابات هي قضية العمل على الأرض استيطانيا على ضم الضفة الغربية ديفاكتو في كأمر واقع عمليا يحدث. وبالتالي في إسرائيل يستاءون جدا من هذا الموقف الأمريكي العلني، وهناك أيضا خشية من المواجهة مع أوروبا أيضا التي تلوح بعقوبات ليس ضد المستوطنين والمستوطنات فقط، وإنما حتى ضد إسرائيل، لأن الاعتقاد الأوروبي والأمريكي البناء في E1 الواقع بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم يعني عمليا منع قيام دولة فلسطينية مستقبلا.
0: ونذكر بأن موقف الخارجية الأمريكية رابط الحفاظ على استقرار الضفة الغربية بهدف الإدارة الأمريكية بتحقيق السلام في المنطقة. شكرا لك زياد حلبي، مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس. و
1: جولة في الصحف الفرنسية مع شيرين ناصر تحاولها يا نبيل.
0: شكرا سليم، صباح الخير شيرين.
4: صباح الخير سليم ونبيل.
0: نبدأ مع لو باريسيان ومقال يعرض مواضيع البحث على طاولة محمد بن سلمان في فرنسا.
4: تقول الصحيفة إن الإليزي لم يجب عند سؤاله عن مصير مشروع مشترك بين فرنسا وشركة استثمار سعودية لإنشاء حديقة ملاهي دراغون بول في فالدواز، قد تستثمر فيه مليارات اليوروهات وتضم فنادق ومطاعم ومرافق ترفيهية على غرار ديزني. ومع أن المشروع لا يزال يكتنفه الغموض، إلا أن الإليزي يشدد على أن الرئيس إيمانويل ماكرون حريص على المزيد من الاستثمارات السعودية في فرنسا، حيث من المقرر أن تقام مراسم توقيع اتفاقية مساء الاثنين. أما على الصعيدين الدبلوماسي والأمني فستكون الأزمة بين إيران والسعودية وإغلاق مضيق هرمز والملف الإسرائيلي الفلسطيني وحل الدولتين والوضع في لبنان والوضع في سوريا، إضافة إلى التعاون الثقافي وبخاصة في موقع العلا من بين المواضيع التي ستطرح خلال المباحثات بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودية. وعلق القصر الرئاسي الفرنسي قائلا أيضا أن هذه الزيارة تعد حدثا ذا رمزية عالية، كونها أول زيارة خارجية للأمير محمد بن سلمان منذ أشهر عدة.
0: وفي صحيفة لوموند، بناء مستوطنات جديدة في الضفة يعيد طرح مسألة تواطؤ الشركات مع إسرائيل.
4: في حديثها إلى ستيفاني موبا تؤكد إليز لوغال المحامية في نقابة محامي باريس ولدى المحكمة الجنائية الدولية أن معرفة الشركات بسياق الاستيطان الإسرائيلي تعد عنصرا أساسيا لإثبات تواطؤها، إذ تحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2021 في جريمة الاستيطان والجرائم ضد الإنسانية المترتبة عليها، مستهدفة من بين آخرين الوزيرين إتمار بن كفير ويتسل إيل سموتريتش. فرنسا تستند إلى سابقة قضائية في إدانة شركة لافارج للإسمنت بغرامة أكثر من مليون يورو لأحكام سجن نافذة لمسؤولين فيها بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا، إضافة إلى اتهامها بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وبحسب قرار لمحكمة النقد في فرنسا عام 2021، يمكن ملاحقة أي شركة بتهمة التواطؤ إذا كانت على علم بارتكاب الجرائم وسهلت التحضير لها عبر توفير معدات أو تمويل أشغال، حتى لو ادعت أن دفعها تجاري بحت. وتشدد المحامية لوغال على أن إبرام العقد يشكل بحد ذاته دليل التواطؤ.
0: إلى ليبراسيون، والسؤال التالي: كيف صنعت تل أبيب معهد أبحاث وهمي للتأثير على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
4: نقرأ في الصحيفة عما تكشفه الوثائق أن الحكومة الإسرائيلية وعبر موقع معهد هانوفر للسياسة العامة تنفذ حملة تقدم ظاهريا بأنها توعوية وللجمهور الأمريكي بإسرائيل، لكنها في جوهرها عملية تأثير منظمة تستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي في ظل تراجع تأييد الرأي العام الأمريكي لإسرائيل بهدف إقناع القراء مباشرة، ولكن أيضا لتغذية محركات الذكاء الاصطناعي التي تجمع الإجابات من الإنترنت. إسرائيل تعاقدت مع شركة بيرو لتقديم خدمة تحسين القصة بالذكاء الاصطناعي، أي توجيه الذكاء الاصطناعي لصالح الرواية التي تريد إسرائيل ترويجها، وتنتج عبر معهد هانوفر محتوى يبدو بحثيا ومحايدا في الظاهر، لكنه يقدم إجابات منحازة كما يتضح من السؤال عن مدى أخلاقية الجيش الإسرائيلي، حيث لا يعتمد إلا على مصادر ووجهات نظر إسرائيلية، ويضاف إلى ذلك إخفاء نسبي لمصدر التمويل، أو أيضا لا يظهر الارتباط بالحكومة الإسرائيلية إلا في هامش الموقع.
0: إلى لوفيغارو التي تحدثت عن مئات حالات فرار جنود أوكرانيين أثناء تدريبهم في ألمانيا.
4: يروي التقرير الذي نشرته صحيفة قصة فلوديمير جولجين المجند الأوكراني الذي تدرب في ألمانيا وتعرض فيها لمعاملة قاسية من ضباط أوكرانيين، ضرب أمام رفاقه وأجبر على عقوبة بدنية عندما اشتكى من وعكة صحية، وهدد لاحقا بعد أن أبلغ طبيبا ألمانيا عما جرى له، نقل إلى المستشفى في برلين وفر منه بعد أسبوعين. صحيفة دايزيت الألمانية تشير إلى أن حالة جولجين ليست معزولة، إذ يحتمل أن مئات من المجندين الأوكرانيين قد فروا خلال تدريبهم في ألمانيا، رغم أن السلطات الألمانية تتحدث عن حالات قليلة جدا. وتظهر القصة أيضا إشكالية قانونية، فقواعد الإقامة المبسطة للاجئين الأوكرانيين لا تشمل جنود الفارين، وولاية ساكسونيا أنهالت شرق ألمانيا طلبت رفض طلبات إقامتهم، ورغم تمسكه برغبته في انتصار أوكرانيا يرى شولجين أن فراره كان القرار الصائب الوحيد.
0: نقرأ في لوبينيو عن فرنسا التي تبقى ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم.
4: ناتان تاتشي تناول في صحيفة تصدير فرنسا أسلحة بقيمة 21.2 مليار يورو عام 2025 وفق تقرير وزارة الجيوش المقدم إلى الجمعية الوطنية في الثاني عشر من هذا الشهر، متجاوزة عتبة 20 مليار للسنة الثانية على التوالي، ومحتفظة بمرتبتها كثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة. يمثل القطاع الجوي نحو 40% من الطلبات بفضل رافال، ويليه القطاع البحري 19%، البري 12%، والصواريخ 18%، ويوظف هذا القطاع أيضا فيه نحو 240 ألف شخص في فرنسا. تصدرت آسيا قائمة المستوردين من فرنسا بنسبة 43% من الطلبات، الهند الزبون الأكبر بصفقة بلغت حوالي 7 مليارات يورو، تلتها أوروبا أيضا بـ7 مليارات، حصل الشرق الأدنى والأوسط على 1.36 مليار يورو، ومن بينها حوالي 25 مليون يورو كصادرات نحو إسرائيل. أما أفريقيا فتبقى هامشية باستثناء المغرب والكوت ديفوار.
0: نختم شيريم على كروا، والعنف السلفي يعود للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر.
4: يلفت كاتب المقال إلى أنه في الأسابيع الأخيرة تكاثرت خطابات التهديد على وسائل التواصل الاجتماعي من أنصار إسلام متشدد، حيث ظهرت عشرات مقاطع الفيديو لناشطين سلفيين يهددون العلمانيين معتبرينهم أعداء الله. يقول بعضهم أنهم يريدون الانتقام لشاب ملتحن ومرتد للعباءة هاجم الجزائريين الذين يسمحون لفتيات في الثامنة من العمر بارتداء تنانير قصيرة، وحكم عليه بالسجن، فيما يعد آخرون من الجهاديين السابقين في سوريا. هدى حازم مديرة صحيفة الفجر الناطقة بالعربية حذرت بالقول في التسعينيات بدأ الأمر بتهديدات قبل أن ينتقل الإسلاميون إلى الأفعال، ويتعزز هذا القلق بحالة الناشطة النسوية أمل حجاج التي تفيد بأنها تلقت مؤخرا تهديدات بالقتل. قبل 3 سنوات كان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة قد حذر من عودة أنشطة بعض المتشددين المعروفين بخطابهم الديني المتطرف الذي يذكر بتسعينيات القرن الماضي، إلا أنه حتى الآن تلتزم السلطات الجزائرية الصمت إزاء هذا الموضوع.
0: شيرين ناصر، شكرا لك.
2: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية، نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها أحد أبرز النقاد وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل أحد وأثنين في 4:36 وكل سبت في كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات صباحي مونتي كارلو.
0: بعد أقل من دقيقة موجز إخباري جديد مع سليمان ياسيني.
1: بعد ذلك تليها فقرة من قاعة التحرير مع هجيرة بن عدة،
0: والموضوع عن ليبيا والتوجه نحو إنهاء الانقسام.
1: تليها بعد ذلك النشر الرقمية مع نيل الصليبي،
0: ونختم بإعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية مع هجيرة بن عدة وضيوفها.
1: ابقوا معنا. الخامسة 35 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
0: موجز إخباري جديد معك سليمان ياسيني. سليمان صباح الخير.
5: نبيل سليم، مستمعين الكرام صباحكم سعيد. حذرت طهران من أن ردها على تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا، وذلك بعدما توعدت واشنطن بفرض أقصى عقوبات مالية في تاريخها، وذلك بهدف الضغط على القيادة الإيرانية. ومن المقرر أن يكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تفاصيل العقوبات الجديدة الاثنين المقبل، فيما قال الرئيس ترامب إن إيران لا تبدو مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب. في من جانبه دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، مدافعا عن مذاكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. في لبنان قال حزب الله إن العقوبات الأمريكية لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة في مواجهة إسرائيل، مؤكدا اعتزازه بعلاقته مع داعمته طهران. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث نددت تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات بسياسات الاستيطان الإسرائيلية، مؤكدة رفض مشروعا استيطانيا جديدا في الضفة الغربية المحتلة. ميدانيا، قتل فلسطينيون في جنين برصاص الجيش الإسرائيلي، بينما قتل فتى يبلغ 17 عاما برصاص مستوطن في جنوب الضفة الغربية المحتلة بحسب مصادر فلسطينية. وعلى خط آخر، تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل بعدما طلبت أنقرة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار تحقيق متعلق باعتراض أسطول الصمود المتجه إلى غزة واحتجاز ناشطين على متنه. رد مكتب نتنياهو باتهام تركيا بنفاق مهاجما الرئيس رجب طيب أردوغان في بيان واصفا إياه بديكتاتور معادي للسامية. فرنسا والسعودية تستعدان لتعزيز علاقاتهما مع زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس الأحد والاثنين المقبلين، وسط توقعات بتوقيع عدد كبير من الاتفاقات. في أوكرانيا، قتل شخصان على الأقل في ضربات روسية على البلاد اليوم بعد يوم واحد من الهجوم الدامي الذي استهدف مركزا تجاريا مكتظا في كريفي ريغ، الذي خلف مقتل 20 على الأقل وإصابة 130 آخرين. في تونس، قال المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. نهاية الموجز الإخباري، أعود إليكم سليم ونبيل.
0: شكرا لك سليمان.
1: الآن يا نبيل، وصلنا إلى فقرة ميقات التحرير، وهي اليوم مع هجيرة بن عدة.
0: تستضيف الزميل الصحفي والباحث في الشأن السياسي الليبي إدريس حميد يحدثها عن الاقتراب، أو هل اقتربت نهاية الانقسام في ليبيا.
6: من قاعة التحرير نستضيف الأستاذ إدريس أحميد، الصحفي والباحث في الشأن السياسي من ليبيا. ليبيا حيث تتسارع التحركات السياسية مع توقيع مسودة اتفاق بشأن الانتخابات وتوحيد السلطة بالتوازي مع تحرك مصري وأمريكي وأممي متزايد، فيما تطرح الهشاشة الأمنية وأزمة الكهرباء وتدهور الخدمات تساؤلات حول فرص إنهاء الانقسام الليبي. نبدأ من أحدث تطور سياسي، توقيع لجنة 4+4 بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق، هل نحن أمام اختراق حقيقي يمكن أن يكسر سنوات من الجمود؟
7: شكرا على الاستضافة. لا أعتقد أنها خطوة مهمة تأتي بعد المبادرة الأمريكية وبعض التحركات ونوع من الضغط الدولي والإقليمي والأممي من أجل الوصول إلى حل. هذه خطوة مهمة، نحن نتابع وننتظر إتمام هذه المهمة اللقاء القادم الذي يكون في ليبيا بإذن الله.
6: الاتفاق يجمع عمليا بين ملفين ظلا شديدي التعقيد، القاعدة أو الإطار الانتخابي من جهة وتوحيد السلطة التنفيذية من جهة أخرى، أيهما يمثل العقدة الأصعب اليوم؟
7: كليهما يشكلان صعوبة ويحتاج إلى لقاءات ويحتاج إلى حوارات، لأن في مثل هذه الأزمة بكل تأكيد أن هناك نقاشات والأمور تتطلب وقت. كليهما يعني سوف يواجه نوع من الصعوبة، ولكن نعتقد أن البداية هي أمر مهم وأن هناك خطوات مهمة وأن هناك ضغط مهم من أجل الوصول إلى رؤية وحل، سواء في موضوع المفوضية أو في موضوع شروط الانتخابات أو في تشكيل حكومة مؤقتة.
6: هنا ننتقل إلى لقاء القاهرة. رئيس عبد الفتاح السيسي استقبل خليفة حفتر وطالب بتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، كيف تقرأ توقيت هذا اللقاء؟
7: هو استقبل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي. طبعا المشير خليفة حفتر هو أهم طرف في المعادلة الليبية. المشير خليفة حفتر هو الذي استطاع أن ينجز حل لم يصل إليه الليبيون طيلة 15 سنة. المشير خليفة حفتر هو من جعل الحوارات ودعم الحوارات وأسس مؤسسة عسكرية وأصبح طرف مهم. لذلك أعتقد أن هذا اللقاء هو لقاء تشاوري تم فيه تبادل وجهات النظر. المشير خليفة حفتر والقيادة العامة طرف جاهز ومنفتحة على إيجاد حل، وهذا هو موقف القيادة العامة أن يكون الحل ليبي. القيادة العامة حزمت أمرها وهي مستعدة للتعاون ومستعدة إلى البحث عن إيجاد حل للأزمة الليبية.
6: لافت أيضا أستاذ حميد أن المشهد لم يعد محصورا في الوساطة الأممية والدور المصري، هناك تحرك أمريكي متزايد لإعادة توحيد المؤسسات الليبية، هل يمكن أن نشهد في المستقبل تقاطعا أمريكيا مصريا أمميا يمكن أن يوفر للمرة الأولى مظلة خارجية حقيقية للتسوية؟
7: نعتقد أن هذه هي تأتي في إطار مصالح الدول. الولايات المتحدة الأمريكية انخرطت في الملف الليبي منذ البداية منذ 2011 ثم تراجعت، والآن نرى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تعود إلى الملف الليبي بعد ما حدث في منطقة الخليج، ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن مكان آخر، ولعل أفريقيا وليبيا تمثل بوابة أفريقيا وتمثل كثير من الإمكانيات. أعتقد أن المبادرة الأمريكية وجدت تأييد من الجانب المصري وتركيا، لكني أعتقد أن مصر وتركيا هما الأقرب إلى تفهم كيفية يكون الحل ليبي، لأن مصر يعني لها اهتمام ولها عمق ولها مصالح مشتركة مع ليبيا، أيضا تركيا لها مصالح مع ليبيا. فأعتقد هذا الدعم المصري والتركي يمكن أن يساهم في إيجاد حل، لأن تركيا أصبحت اليوم لها علاقات مع القيادة العامة، وطرف القيادة العامة طرف مهم، وأيضا بإمكانها أن تضغط على طرف في الغرب، لأن الإشكالية هي في الغرب، لأن حكومة الوحدة الوطنية للأسف الشديد لا زالت تعاني من صعوبات ومحرجة أمام وجود التشكيلات المسلحة، وأيضا أمام تقديم قيام بدورها فيما يتعلق بخدمات وإجراء معالجات اقتصادية. نعم.
6: في الختام لو سمحت، إذا انتقلنا إلى حياة المواطن الليبي، تبدو أزمة الكهرباء اليوم أكثر من مجرد مشكلة خدمات، انقطاعات واسعة للتيار وصلت في بعض المناطق إلى ساعات طويلة وأثرت احتجاجات، والدبيبة أمر بوقف إنتاج الشركة الليبية للحديد والصلب في مصراتة وربط محطة توليدها بالشبكة العامة، هل تحولت أزمة الكهرباء إلى اختبار فعلي لشرعية الطبقة السياسية كلها في ليبيا؟
7: أستطيع أن أقول أن ما يحدث في ليبيا من أزمات هو نتاج طبيعي، نتاج طبيعي للأزمة والانقسام والفساد وعدم وجود حكم رشيد أو إدارة رشيدة. ما حدث كان متوقع أن يحدث. لذلك الحل، دائما أقول الحل لابد من وجود سلطة واحدة ودولة واحدة من أجل إنهاء هذه الأزمات.
6: الأستاذ إدريس أحميد الصحفي والباحث في الشأن السياسي كنت معنا من ليبيا، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا.
1: نبيل، عندي سؤال، ماذا لو قطعت إيران كابلات الإنترنت البحرية في مضيق هرمز؟
0: الإجابة مع نايلة الصليبي سليم في النشرة الرقمية.
8: أهلا بكم في النشرة الرقمية. سلاح النفط الرقمي، هل تملك إيران مفتاح الإنترنت والاتصالات بين الشرق والغرب؟ مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، طرح مسؤولون إيرانيون فكرة فرض رسوم على كابلات الاتصالات والإنترنت البحرية التي تمر عبر أعماق مضيق هرمز. من جهته أكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت مهددة. ففي حال أقدمت إيران على قطع كابلات الاتصالات والإنترنت العابرة لمضيق هرمز، ما هي التداعيات الفورية لهذا القطع؟ وهل هنالك من بدائل ممكنة لتسهيل تدفق النفط الرقمي؟ ومن هي الدول الأكثر تأثراً؟ عن هذه الأسئلة وغيرها يجيب في النشرة الرقمية أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي الدكتور حسين العمري.
9: طبعاً في البداية أنا أعتبر أي تهديد بقطع الكابلات بالذات في هرمز أعتبرها مجرد حرب دعائية، كلام يعني ليست حقيقة، لن يقوموا بذلك لأنها تضرهم أكثر ما تضر الآخرين، يعني تضر الكل. وثاني شيء هي ليس لها قيمة عسكرية في مواجهة أمريكا وإسرائيل. ثالث شيء كمية المعلومات والبيانات التي تمر عن طريق مضيق هرمز لا تشكل عالميا إلا 1% يعني، بينما مهمة محليا للدول التي تقع في داخل الخليج وهي قطر، البحرين، العراق والكويت وحتى الإمارات، ولو أن الإمارات لها منفذ على خارج هرمز. فهذه الدول التي تتأثر، منها إيران. إيران ستتأثر كثيرا، وخاصة أن إيران محاصرة فمخارجها ليست كثيرة.
8: دكتور حسين العمري، ما هي التداعيات الفورية في حال قطع أو تخريب كابلات الاتصالات والإنترنت البحرية؟
9: لو حصل ومجنون قطع الخط مثلا، سيره سيكون محليا وليس عالميا. يصبح هناك بطء وارتفاع في الليتن، يكون هناك ازدحام في المسارات الاحتياطية، هو انقطاع جزئي للخدمات، الخدمات السحابية تصبح بطيئة. الممرات البحرية في العالم كله 99% من المعلومات تمر من الممرات البحرية، سواء باب المندب أو تايوان أو البلطيق أو هرمز أو غيره. مثلا باب المندب 17%، البحر الأحمر معظم الممرات تمر من البحر الأحمر ومصر مثلا. لكن هناك ممرات جانبية طرق احتياطية، فهنا الممرات البديلة اللي هي على الأرض أو في الفضاء ستارلينك، هذه بديلة ولكنها بطيئة ولا تغطي باندوث، لا تغطي كمية كبيرة من النطاق، لكنها تقوم بأداء الدور. النقطة الثانية اللي بحب أذكرها أن الكابلات البحرية ليست خط واحد، أنه عادة في حاجة اسمها تاندم أو مالتي، وأنه كل ممر فيه له بدائل، بكون المعلومات ذاهبة سواء في باب المندب أو في هرمز عن طريق عدة كابلات، بحيث لو انقطع أحدها ثاني ظل شغالك. فهذا يعني نادر أن ينقطعوا مع بعض، وعادة التي تنقطع وليست بحوادث إرهاب أو عسكرية، وإنما تنقطع بسبب حوادث طبيعية، قوارب صيد، مرساة، عارف السفينة لها أنكر، فعادة لما تحط مرساة في المناطق الضحلة ليس العميق، ليس المحيط الهادئ ولا البحر المتوسط. فهذا اللي حب أذكره، أن العملية ليست بهذا الخطر، لو انقطع كيبل سينقطع كل شيء يعني.
8: ما هي البدائل الممكنة دكتور حسين العمري؟
9: هناك البدائل لابد من استخدام المسارات البديلة الأرضية، هناك مسارات تمتلكها الشركات ومسارات تشتغل عليها دول الخليج أو طريق الفضاء، وهما صناعية تنقل ولكنها قليل جدا تنقل مقارنة بالبحر. البحر هو أفضل شيء مجانا أنك تمتلكه أي دولة في البحر، يعني الشركات التي قامت وضع هذه الكابلات أخذت أجرا مقابلها والنفقات وغيرها، ولكنها ليس هناك رسوم لمرور المعلومات فيها وغيرها. لكن لو مرت على البحر كل الدول تطالب بأجور أو بطريقة أو بأخرى، يكون لأن التحكم الكامل سيكون بيد هذه الدولة وهي المسؤولة عن حمايته. أما لو يكون في قاع البحر أو قاع الخليج أو قاع المحيط فهو لوحده، ما حد بهاجمه إلا الأسماك يعني والصيادين، فهذا ليس من حق أحد حسب القوانين الدولية أن يكون يتقاضى رسوما لمرور تيرابايت مثلا أو مرور معلومات من الكيبل.
8: الكلام كان للدكتور حسين العمري أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي. يمكن الاستماع إلى اللقاء الكامل معه في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.

0: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: بنجامين بيولي. Berry Boys Club.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: الخامسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية في ساعتها الثانية.
2: تنديد أوروبي وشرق أوسطي ورفض أمريكي لسياسات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. اتهامات وتصعيد كلامي متبادل بين أردوغان ونتنياهو بعد طلب أنقرة استصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي. رئيس الحكومة اللبنانية مخاطبا العسكريين: انتشاركم في الجنوب استعادة لهيبة الدولة. بيزاشكيان يريد إنهاء الحرب، والجيش الإيراني توعد برد مدمر على التوعد واشنطن بالعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة. زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس تبدأ غدا، وستشهد توقيع اتفاقيات في النقل والطاقة والصحة. فرنسا ترحب بطلب سوريا الانضمام إلى الشركة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
1: وننهي الساعة الإخبارية الثانية بنقاش مونتي كارلو المسائي مع هجيرة بن عدة، وهو إعادة لنقاش أمس.
2: هجيرة ضيوفها يناقشون مذكرة التوقيف التي أصدرتها تركيا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
3: تصعيد جديد في العلاقات التركية الإسرائيلية بعد إصدار تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية أسطول غزة. خطوة تأتي فيما يواجه نتنياهو أصلا مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، وفي ظل خلافات متصاعدة بين أنقرة وتل أبيب تمتد من غزة إلى سوريا. لكن التحرك يطرح أيضا سؤالا عن واشنطن، فتركيا الحليف الأساسي للولايات المتحدة في حلف الناتو، وإسرائيل حليف والاستراتيجي الأبرز في المنطقة، فيما تجمع ترامب وأردوغان قنوات اتصال وثيقة. فإلى أي مدى تستطيع أنقرة التصعيد ضد نتنياهو من دون التأثير على علاقتها بواشنطن؟ للنقاش أسعد باستضافة الأستاذ طالب الصانع، عضو الكنيسة السابق والمحامي، كما أرحب الدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أبدأ معك أستاذ الصانع. نبدأ من إسرائيل. نتنياهو يواجه أصلا مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، والآن تأتي المذكرة التركية. كيف تقرأ هذه الخطوة داخل إسرائيل، وهل ينظر إليها كجزء أو كإجراء رمزي أم كحلقة جديدة في تضييق المجال الدولي أمام رئيس الوزراء؟
4: واضح أنه ما يحدث لا يمكن أن يقرأ خارج السياق السياسي العام وتوتر العلاقات التركية الإسرائيلية، سواء على خلفية الأحداث في قطاع غزة، حيث أن تركيا ومصر وقطر هي وسيط لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ونتنياهو يحاول أن يتنصل للالتزامات الواردة في الاتفاق، إضافة لعمليات الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل بكل ما يخص السيادة السورية، والتي بلغت مؤخرا العدوان والمس بكل مبادرة أو تواجد تركي في سوريا. وهذا ما يقول نتنياهو بشكل علني، بأنه لن يسمح بحضور عسكري أو أمني تركي في سوريا، إضافة للأصوات التي ترتفع في الحكومة الإسرائيلية بأن الخطر الوارد من المحور السني التركي الباكستاني السعودي قد يكون أخطر من المحور الشيعي. وعلى هذا الأساس يجب قراءة هذه المذكرة. يجب أن أذكر بأننا نتحدث عن إجراء ليس من قبل محكمة جنائية دولية، وإنما من قبل محكمة تركية، ومذكرة للإنتربول التي لا تعني التزام دولي، ولكن هي تشكل موقف سياسي وموقف حقوقي. واستخدام التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية أمام أسطول الحرية، وأن بين المعتقلين أيضا والذين تم الاعتداء عليهم مواطنين أتراك، مما يعطي تركيا الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
3: دعني أحيل السؤال حول القيمة القانونية للدكتور خطار أبو دياب للمذكرة التركية، وما الذي يعني وصفها بأنها مذكرة توقيف دولية يمكن أن تؤثر في حركة نتنياهو وسفر، ومن تنفيذها سيبقى رهرنا بالمواقف بمواقف الدول المعنية؟
5: يعني بالطبع كل مذكرة ولو كانت محلية مع إشارة الانتربول وحسب لون الإشارة يمكن أن تؤثر على حركة الشخص المعني. في حالة نتنياهو، بما أن هناك ملاحقة من قبل الجنائية الدولية بتهمة الإبادة في غزة مع كل ما جرى، نلاحظ أن هناك قيود مفروضة الآن على حركة نتنياهو، حتى وصل الأمر بعمدة نيويورك في الولايات المتحدة نفسها للتلويح باستخدام ذلك. من هنا المذكرة التركية هي أقرب ما تكون إلى الموقف السياسي منها إلى الموقف القانوني، هذا تعبير عن الامتعاض التركي من الضربة التي حصلت في شمال سوريا واستهدفت الوجود التركي كما زعمت إسرائيل. نحن أمام إذن تناقضات بين الجانبين منذ 2010 تتصاعد فيها صعود وهبوط، لكن نحن أمام ميزان تجاري بين الطرفين يصل إلى مليار دولار في السنة. ربما تحاول تركيا أيضا الدخول على خط الانتخابات الإسرائيلية وتوجيه رسالة للرأي العام الإسرائيلي إن المشكلة هي مع شخص نتنياهو ليس بالضرورة مع دولة إسرائيل.
3: أستاذ صانع، تراكم المسارات القضائية ضد بنيامين نتنياهو، هل يخشى في إسرائيل من أن يتحول ذلك إلى اتجاه أوسع ربما يشجع دولا أخرى على فتح قضايا أو اتخاذ إجراءات مماثلة بحق مسؤولين إسرائيليين؟
0: المجتمع الإسرائيلي منقسم على ذاته، هنالك معسكر نتنياهو الذي هو يرى بكل إجراء قانوني ضد نتنياهو نوع من المطاردة وبالتالي يزيد الالتفاف حول نتنياهو. في المقابل المعسكر المناهض لنتنياهو يرى بأن نتنياهو استطاع تحويل أزمة نتنياهو حيث أنه مأزوم سياسيا وقضائيا في إسرائيل إلى أزمة لإسرائيل ذاتها، وعلى هذا الأساس نرى تحول في المزاج السياسي الإسرائيلي، ونرى بأنه حتى الآونة الأخيرة كان الليكود الذي يتزعمه نتنياهو الحزب الأكبر، الآن هنالك جادي أيزنكوت الذي هو جديد على الساحة السياسية رئيس أركان سابق أصبح الذي يتصدر المشهد وهو من أصول مغربية، وقد يكون ولأول مرة في تاريخ إسرائيل رئيس حكومة قادم من أصول شرقية. على هذا الأساس الإجراءات التي تتم قد لا تؤثر على معسكر نتنياهو لكن قد تؤثر وتعزز المعسكر المناهض لنتنياهو.
3: دكتور خطار، لماذا الآن هل ينبغي قراءة الخطوة باعتبارها مرتبطة فقط بأسطول غزة أم ضمن سياق أوسع يشمل الحرب في غزة، تنافس التركي الإسرائيلي في سوريا، ومحاولة أيضا أنقرة تعزيز موقعها في ترتيبات المنطقة المقبلة؟
5: يعني بالفعل هذا سؤال جوهري، لأن هناك إذن تساؤلات، لماذا الآن وليس منذ 2010 أو منذ العام 2023، ونعلم أن كل عام تحصل إشكالات مع أسطول الحرية حول غزة. بالفعل مسألة التنافس الاستراتيجي التركي الإسرائيلي تأخذ الآن حيزا واسعا، وإسرائيل تعلنها بأنها ستواجه تركيا، وفي تركيا يعلنون أنهم سيواجهون إسرائيل. إذن هذه ترجمة واضحة للتوتر بين البلدين، ولكن أرادتها الحكومة التركية كإشارة واضحة نعم إلى المجتمع الدولي في محاولة لتغليب النظرة نحو عزل إسرائيل والدعوة إلى عزل إسرائيل بسبب التصرفات من غزة إلى الضفة الغربية وسوريا ولبنان، وصولا إلى ما تعتبره تركيا مسا خاصا بمصالحها الاستراتيجية. أيضا
3: أستاذ الصانع، هنا ندخل العامل الأمريكي، الولايات المتحدة هي الحليف الاستراتيجي الأهم لإسرائيل، وفي الوقت نفسه تركيا حليف مهم لواشنطن وعضو في حلف الناتو. كيف ستراقب إسرائيل رد إدارة ترامب على هذه المذكرة، وهل قد يكون غياب اعتراض أمريكي قوي أهم بالنسبة لنتنياهو من الخطوة التركية نفسها؟
0: مقارنة بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية والنفوذ الصهيوني في الإدارة الأمريكية، برأيي لا يوجد مجال للمقارنة بين التقاء المصالح الأمريكية التركية وبين النفوذ والسطوة الصهيونية داخل دائرة اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. ورأينا كيف التعامل مع الجنيات الدولية بعقاب صدور مذكرة الاعتقال. على هذا الأساس الانحياز الأمريكي هو انحياز مطلق لصالح إسرائيل. القضية قضية الآن هنالك نوع من التحول وإن كان طفيفا في المزاج الأمريكي، وخاصة على خلفية جر الولايات المتحدة إلى المواجهة مع إيران بحجة إمكانية إسقاط نظام الطرح أو الرواية الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية، وما تم
4: طرحه لدائرة الإدارة الأمريكية غير صحيح بشكل مطلق. هنالك نوع من التحول إلى حد، ولكن هو بشكل بسيط في تأييد نتنياهو، وليس بالصدفة بأنه ترامب يقول بأنه سيعلن ولكن لم يحدد من سيدعم في الانتخابات القادمة في إسرائيل. وحتى الآن ليس بالصدفة بأنهم لم يصدر بيان دعم لإسرائيل التي دخلت بشكل فعلي مع المرحلة المعركة الانتخابية.
3: دكتور خطار، بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين ترامب وأردوغان وقنوات الاتصال المستمرة بينهما، يمكن لأنقرة اتخاذ خطوة بهذا الحجم ضد نتنياهو من دون أن تكون واشنطن على علم بها على الأقل؟
5: من الممكن جدا، يعني لا نعلم إذا كانت واشنطن قد أعطت الضوء الأخضر أو الرمادي أو البرتقالي لإسرائيل عندما ضربت مطار أبو الظهور، وهذا اعتبرته تركيا تجاوزا للخطوط الأحمراء. والآن لا نعلم فعلا إذا كان هناك من موافقة أمريكية ولو ضمنية على موضوع المذكرة. لا أعتقد ذلك، لأن الولايات المتحدة سبق لها وفرضت عقوبات على الجنائية الدولية تبعا للحكم ضد نتنياهو، ولأنها في نهاية المطاف ضد كل نظام روما منذ تأسيسه. بالنسبة للموضوع ولتوفيق أمريكا بين مصالحها في تركيا وفي إسرائيل، توم باراك المندوب السامي الأمريكي في كل بين تركيا وسوريا سبق له وتكلم عن إمكانية إقامة آلية تحكيم أو آلية من أجل خفض التوتر بين البلدين، وأظن أن واشنطن قادر على ذلك لأن حجم مصالحها كبير في المشرق، ولا تود الصراع بين المباشر بين حليفين من حلفائها. لسنا أمام سيناريو كما كان بين إسرائيل وإيران على الساحة السورية. السيناريو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا سيمس المصالح الأمريكية، لذلك الأرجح أن يكون هناك آلية من أجل توزيع مناطق النفوذ، من أجل احترام كل طرف للطرف الآخر. بالنسبة للقضية الفلسطينية، موقف واشنطن فيه شراكة أكثرها مع إسرائيل. أما بالنسبة للتموضع الإقليمي العام لتركيا ولإسرائيل، فأيضا واشنطن تحاول أن تكون موجودة في كل التحالفات وأن تكون قادرة على الاستفادة من كل التحالفات.
3: أستاذ الصانع، باختصار لو سمحت، داخليا هل يمكن أن يستفيد نتنياهو من المذكرة التركية فيقدم نفسه للناخب الإسرائيلي باعتباره مستهدفا بسبب دفاعه عن إسرائيل، أم أن تراكم الملاحقات والأزمات الخارجية يمنح خصومه حجة مضادة بأن سياساته تقود البلاد نحو مزيد من العزلة؟
4: نتنياهو لديه القدرة في التلاعب بالرأي العام الإسرائيلي، وهو كان قد حرض بشكل ممنهج ضد تركيا، دعمها مع حماس أو الربط بين تركيا وحماس، وأيضا التصريحات الرئيس تركيا أردوغان التي كان يحاول نتنياهو وخلفائه في الائتلاف أن يعطوها بعدا معاديا للثاني. على هذا الأساس هذه المذكرة قد تأتي كجزء من حملة أو المواجهة بين تركيا وبين إسرائيل، وأيضا ليس فقط نتنياهو التي حدث عن الخطر التركي، وإنما أيضا أحزاب أخرى حتى من المعارض. لكن العزلة التي يفرضها نتنياهو بالتأكيد ستؤثر بتعزيز موقف المناهض لنتنياهو، وفي المقابل سيطرح نتنياهو بأنه ملاحق نتيجة للدفاع عن القضايا الإسرائيلية ومستقبل إسرائيل وأمن إسرائيل، وبالتالي سيحاول أن يظهر بأنه هو الملاحق شخصيا وهو يدفع الثمن شخصيا، مما يعزز التفاف مؤيديه وناخبيه الذين بالرغم من كل ما حدث و7 أكتوبر وكل ما حدث ما زال يحظى بتأييد نسبي، وبالرغم من الملاحقة القضائية والمحاكم التي تجري ما زال يحظى بتأييد نسبي ويشكل منافس جدي في المرحلة والمعركة الانتخابية القادمة.
3: أستاذ طالب الصانع، عضو الكنيسة السابق والمحامي، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. شكرا.
6: توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، الاثنين في الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر. أهلا بك من جديد.
7: صباح الخير، ونستهل النشرة بالعناوين. تنديد عربي وغربي بسياسات إسرائيل الاستيطانية. بشكان يدعو إلى إنهاء الحرب مع واشنطن معتبرا أن إيران في موقع قوة. تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو بشأن أسطول غزة. 20 قتيلا على الأقل بضربات روسية على أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يندد.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: في التفاصيل، ندد وزراء خارجية دول عربية وشرق أوسطية بسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين رفضهم القاطع للمشروع الاستيطاني المعروف باسم إيوان في الضفة الغربية المحتلة. كذلك انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فاندرلين إلى دول أوروبية في التنديد. سليمان ياسيني.
8: بعد عدد من الدول الأوروبية نددت، كل من تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات بالسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، داعية في بيان مشترك إلى التحرك الفوري لوقف مشروع أي واحد الاستيطاني وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة بشأنها. وأشار بيان وزراء خارجية هذه الدول إلى ضرورة وقف كل الأنشطة الاستيطانية وغيرها من التدبير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة. إلى ذلك، نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بهذا المشروع الاستيطاني الجديد، مؤكدة على أن التكتل الأوروبي يعارض هذه الخطوة منذ وقت طويل. موجة التنديد هذه جاءت بعدما فتحت السلطات الإسرائيلية مناقصة لإنشاء أكثر من 1200 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا في الضفة الغربية المحتلة، في خرق صارخ للقانون الدولي وتهديد لمستقبل حل الدولتين.
7: هذا وقتل الجيش الإسرائيلي بالأمس فلسطينيا في مدينة جنين بشمالي الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمصادر فلسطينية، لافتا إلى أن الرجل كان يحاول طعن جندي بسكين. وفي هجوم منفصل، أطلق مستوطن النار على فتى يبلغ من العمر 17 عاما في جنوب الضفة الغربية، متسببا في مقتله بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. الوضع في الضفة الغربية تنقله لنا مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
9: شيع الفلسطينيون الفتى كريم سند شلالدي 17 عاما الذي أصيب برصاص المستوطنين المسلحين في بلدة سعير شمال شرق الخليل، الذين هاجموا منازل الفلسطينيين في خربة حمروش وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، ما أدى لإصابة الفتى برصاصة بالصدر أدت لوفاته. أما عائلة فتح الخازم المعروف بأبو رعد في جنين فلم تتمكن من وداعه، فقد قتلته قوة إسرائيلية خاصة في الجيش الإسرائيلي بست رصاصات من مسافة قريبة حسب شهود العيان. بعد اقتحام منزله، الجيش الإسرائيلي احتجز جثمانه وحرم العائلة من دفنه ووداعه. أبو رعد شخصية معروفة في جنين، وهو قيادي فتحوي وعقيد متقاعد في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، وهو والد الشابين رعد وعبد الرحمن اللذين قتلا قبل أعوام. يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل في الضفة منذ 2023 أكثر من 1180 فلسطينيا، بينهم 210 أطفال. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
7: وصفت بريطانيا وكندا وأستراليا بالمخزي قرار إسرائيل إغلاق التحقيق في مقتل مواطنين لها كانوا ينشطون في منظمة إنسانية في قطاع غزة سنة 2024. تزامنا، أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في أيار مايو وتوقيف الناشطين على متنه. حسن الطهراوي من أنقرة.
10: جاء إعلان تركيا عن مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خضم أزمة متفاقمة بين البلدين. وزير العدل التركي أكن جوليك قال أن الإجراءات اتخذت لإصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية قضية الاعتداء على اسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة وتعرض لاعتداء القوات الإسرائيلية. وأضاف الوزير بأنه طلب من وزارة الداخلية التركية إصدار النشرة وأن الأوراق ذات الصلة أحيلت إلى وزارة الخارجية التركية. تطور يصب الزيت على نار الأزمة المتفاقمة بين تركيا وإسرائيل بسبب الهجوم الذي نفذته مؤخرا الطائرات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا، حيث قالت إسرائيل بأن تركيا تستخدم المطار لبناء قواعد عسكرية جديدة وزيادة تواجدها العسكري في شمال سوريا، الأمر الذي رفضته تركيا، واتهمت إسرائيل بالعمل لتقسيم سوريا وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
7: مكتب نتنياهو ندد من جهته بما وصفه بنفاق تركيا، ووصف في بيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ديكتاتور معاد للسامية ارتكب مجازر بحق الأكراد، وشدد على أن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة ولأي تهديد لأمنها. الرئاسة التركية نددت من جهتها بما وصف بالتكتيكات السياسية الدنيئة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية كما قالت. دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة بحسب تعبيره، وذلك غدا إعلان واشنطن حربا اقتصادية على الجمهورية الإسلامية. من طهران علي الباشا.
11: الرئيس الإيراني أقر بالمشاكل التي سببتها الحرب وانعكاستها على جميع مفاصل حياة الإيرانيين، وعد بالعمل على إيجاد الحلول، أثنى على مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن والتي قال إنها انعكاس لانتصار طهران في الحرب. بزشكيان خطب معارضي الاتفاق في الداخل الإيراني بالتأكيد على أن طهران يجب أن تتوصل إلى اتفاق وهي منتصرة كما يقر العالم كله. وفي الوقت ذاته فند تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا عن الضغط على طهران لدفعها إلى الاستسلام، مؤكدا أن تفاقم الأزمات لن يدفع طهران إلى الاستسلام والرضوخ للمطالب الأمريكية غير المحقة، بل سيزيدها عزما وإرادة على الصمود والمقاومة. تصريحات تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيرانية أن إصرار واشنطن على تكرار سياساتها التي وصفها بالفاشلة لن يحقق لها إلا فشلا جديدا، واصفا الحصار الاقتصادي الذي تبنته الإدارة الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي الذي يهدد اقتصاد العالم وسيادة الدول. ودعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إلى تضافر الجهود للعبور بسلام من الحرب الاقتصادية التي وصفها بالوجه الآخر للحرب العسكرية والتي قال إن واشنطن فشلت من خلالها في تحقيق جميع أهدافها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
7: هل تصريحات بزشكيان قادرة على تغليب الدبلوماسية وإنهاء الحرب على التصعيد قبل الأسبوع المقبل، حيث تعلن فيه الإدارة الأمريكية عن استراتيجية اقتصادية جديدة ضد إيران؟ نستمع إلى مقاله في هذا الإطار لمونتي كارلو الدولية فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريان لجور، وكان يتحدث لليالي بشارة.
12: دون شك هناك خلاف داخل إيران ما بين عدة أطراف، ليس فقط الرئيس الإيراني، ولكن ما زال المتشددون يمسكون بزمام الأمور ويراهنون على موضوع الانتخابات النصفية الأمريكية. حصل تغييرا سياسيا في الولايات المتحدة قد يقيد تحركات الرئيس ترامب، وأيضا يراهنون ربما على دور تلعبه الصين. أن وضع إيران هو صعب للغاية، لأن عمليا ورقتها الأقوى اليوم هي ليست في هرمز بل المحاولة في باب المندب عن طريق الحوثيين. مورس هذا التهديد لن يتمكن الإيرانيون من قلب المعادلة بهذه الطريقة، لأن هناك سوابق لموضوع باب المندب، وهو تسكير قناة السويس من سنة 1967 إلى سنة 1975 ما بعد حرب يونيو ما بين إسرائيل والدول العربية، وقد تحولت التجارة العالمية

المشروع حمل معه قضية أخرى، قرار استملاك نحو 3499 دونما في غور الصافي وغور فيفا، تعود قرابة 60% منها إلى 76 عائلة بحسب ورقة موقف أصدرتها مؤسسات المجتمع المدني. هنا هبت امرأتان استثنائيتان لتقفا بقوة وحزم أمام مؤسسة القرار الظالم. نبيلة الحشوش صاحبة الأرض، ابنة المكان، مزارعة عاملة وناشطة اجتماعية وعمالية، عرفت حياة الأغوار من داخلها. عرفت منذ سنوات بنشاطها في غور الصافي ودفاعها عن حقوق العاملات والعمال حتى أصبحت صوتا معروفا في المنطقة، ولذلك فإن اعتراضها على مشروع السكة لا يبدو بالنسبة إليها معركة نظرية حول مخطط هندسي، إنها معركة على علاقة الإنسان بالأرض التي عاش عليها وعمل فيها أباؤه وأجداده. على يمين نبيلة تقف مريم جعجع، المديرة العامة للجمعية العربية لحماية الطبيعة التي تبنت القضية من بوابة البيئة والزراعة والسيادة الغذائية وحقوق المجتمعات المحلية. في لقاء مع اللجنة النيابية للبيئة، عرضت جعجع التحديات البيئية المتوقعة من مشروع سكة نقل البوتاس، وأكدت ضرورة مراعاة احتياجات المجتمعات المحلية في الأغوار الجنوبية، وكان موقفها أكثر وضوحاً في حديثها عن أراضي المزارعين باعتبارها جزءاً من الثروة الوطنية والسيادة الغذائية. فالسؤال في جوهره ليس هل نريد قطاراً أم لا، وإنما هل يمكن أن نسمي المشروع تنمية إذا كان ثمنه إضعاف المجتمع الزراعي الذي ينتج الغذاء؟ المشكلة التي تطرحها الحشوش وجعجع ومعهما المزارعون ومنظمات المجتمع المدني هي كيف ينفذ المشروع وأين يمر ومن يدفع ثمنه، وهل درست البدائل، وهل حصل أصحاب الأرض على المعلومات الكافية، وهل حميت مصادر رزقهم؟ تكتسب هذه الأسئلة وزناً أكبر لأن ورقة موقف مؤسسات المجتمع المدني أشارت إلى اختلافات بين المساحات الواردة في قرار الاستملاك وما ورد في دراسة الأثر البيئي، بل أن القضية تطورت لاحقاً إلى جدل حول مسار السكة نفسه، إذ ذكرت ورقة موقف حديثة أن مسار السكة نقل إلى موقع جديد مع بقاء قرار استملاك 3499 دونماً. هي للغرابة، ما معنى النفع العام؟ هل يكون نفعا عاما إذا أفاد شركة وأضر بالمزارع والمواطن؟ هل يصبح المشروع وطنيا لمجرد أنه يحمل اسم التنمية؟ هنا يصبح موقف نبيلة الحشوش ومريم جعجع مهما، ليس فقط لأنهما تعارضان مشروعا بعينه، وإنما لأنهما تذكراننا بأن التنمية الحقيقية لا تقاس بعدد الكيلومترات التي يقطعها القطار، بل بعدد الناس الذين يستطيعون مواصلة حياتهم بكرامة بعد مروره. عروب صبح.

0: mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: الثانية بعد الظهر في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. جريح في قصف إسرائيلي على جنوب دمشق. رسائل تهديد متبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قبيل عقوبات أمريكية جديدة منتظرة الاثنين على طهران. إيران تسمح لناقلة نفط عراقية بعبور مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يستهدف بلدات جنوبية بقذائف فوسفورية. رسوم أمريكية تبلغ 50% على كندا بعد فشل المحادثات التجارية بين البلدين. شكرا للمتابعة.

0: عم تقولي لي عطلاني هم مرض قلب ولا عطلاني هم شيء بالثدي ولا عطلاني هم ب ب ب برقبتك، لازم انا اخذ هالموضوع جدي. اسمعك مزبوط.
1: نعم.
0: واتطرق لكل الامور، اخذ الهيستوري مثل ما بنسميها بشكل كامل، باخذ الهيستوري تبع العائله، تاريخ العائله، باخذ شو بتاخذي ادويه، شو في عندك، شو بتشتغلي، حتى بسال شو عندك اولاد، شو بتعملي، لانه هذا كله مهم. وهذا كله ما يعني انا بسمع كثير حكمة بيقولوا انه هذا شيء نفسي وهذا شيء طبي، بقول له ما في فرق، ما نحن شخص واحد. فلما افهم العقليه كلها بفحص المريض وبرجع بقول له اوكي، خليني نرجع لموضوع. جيت انت خبرتني عطلين هم انه الوجع ببطنك ممكن يكون من البنكرياس. انا ما بعتقد هذا من البنكرياس، بس هدول الفحوصات اللي لازم نعملهم. وإذا أنت عامل فحوصات من قبل، أعطيني هن لقارن الفحوصات الجديدة مع الفحوصات القديمة، وعلى أساس بقول لهم دائما هيدي المسحة بمزحهم، بقول لهم لاس نيغوشيت، خلينا نعمل نقاش ونوصل لحل أنا وياكم لنقدر نقرر الخطوة التالية للعلاج، لأنه هيدي رحلة علاج، منا إنه خد دواء والله معك وبالتوفيق.
1: نعم. إذن أكثر الأمراض الصامتة التي اكتشفتها، رح نحكي بالماضي حسب خبرتك، اكتشفتها أنت في عيادتك ولم يكن الشخص قد شك بأمرها. رح نحكي العكس هلا، مش المريض يلي جاي وعنده شك في.
0: مزبوط مزبوط. نعم. وهو اكشلي أغلبية الأمراض هيك اللي بتصير. يعني أنا خلينا ناخذ مرض السكري مثلا.
1: نعم، يلي هو أكثر شيوعا اليوم في بلداننا العربية، صح؟
0: بالضبط. وهو أكترية، يمكن أكتر أمراض السكر اللي أنا بكتشفها بيكون المريض يا جاي بالصدفة يعمل تشيك أب، يعمل فحوصات عامة، أو يمكن بسميها opportunistic، أنا بسميها نوع من إنه جاي حدا معور ركبته بسأله على فكرة أنت عامل هالفحوصات، بيقول لي لا فبعملها بيطلع عنا سكر. الفكرة إنه بتمنى دائما بقول يا ريت إنه تشخيص السكر بيجي لأنه حدا عم يشرب ماء كتير وعم بفوت على الحمام كتير فبيكون شاكك بالسكر. 90% من هالأيام ما بيطلع سكر.
1: نعم.
0: و90% من الأيام لما نكون ما شاكين بالسكر بيطلع سكر.
1: يعني أخبرنا،
0: يعني بالصدفة، يعني بيكون حدا جاي عم يعمل فحوصات عامة وبيطلع عنده مخزون السكر عالي وبيسم تشخيص السكر. بس كمان بدنا نقول للمستمعين أنه تشخيص السكر مثل كل شيء بالحياة درجات. في بداية سكر، في درجة أولى، في درجة تانية، وفي سكر متقدم صار بده علاج. ما كل السكر بيستدعي علاج، مش كل دايما أنه لازم نعطي أدوية. في أيام كتير أنه لقطنا الأمور بكير فينا نتفاديها. ويمكن حالة تانية بحب زيدها هلأ هون لرجعك شوي أيام الكورونا، إن شاء الله ما بتنعاد هيدي البانداميك
1: إن شاء الله.
0: أغلبية التشخيصات الضغط يلي صارت هي كانت بالصدفة، يلي راح بده يعمل اللقاح الإجباري اللي كان الإلزامي اكتشفوا انه ضغطهم عالي، بس هني ما معهم خبر.
1: نعم، بس ارتفع ضغطهم قبل اللقاح دكتور.
0: بالضبط. كنا نفكر 100%، برافو عليكي. كنا نفكر انه هذا موضوع نفسي او وايت كوت سيندروم، انه جاي لانه خوفان
1: البلوز البيضة، متلازمة البلوز البيضة، صح؟
0: 100%. بس طلع انه لا، بعد ما فحصناهم مزبوط تقريبا اكثر من 50% من هالناس طلع عندهم مشكل بالضغط، بس صار لهم اكثر من 10 سنين ما رايحين شايفين ضغطهم عم حكي.
1: نعم. إذن يعني هناك أمراض صامتة قد نعيش معها السنوات دون أن نكتشفها، ومن هنا أهمية دورك في الاكتشاف المبكر، لأنه كلما أطلنا الفترة ما بين اكتشاف المرض وبداية العلاج كلما ساءت حالة الجسد، صح؟ لماذا؟ ما الذي يحدث عندما لا نكتشف المرض مبكرا؟ ما الذي يحدث مثلا؟ يعني إذا أخذنا السكري،
0: الله يرحم جدادنا والله يرحم يلي توفى، كان يقولوا من زمان ليك ما أشبه شيء، بعده عم يشتغل بالحقلة وعلى 70 سنة أو على 65 سنة صار معه جلطة.
1: نعم.
0: وراح عند الحكيم وقال له عندك 7 حالات وعطي أدوية. هي بالحقيقة لا، ما صارت المشكلة وقتها.
1: نعم.
0: هيدي مثل الدودة بالخشب، أنا بقولن عم تنقر صار لها سنين وسنين
1: بس لم تكتشف.
0: بعيد الشهر أثرت بالضبط، لحد ما ضربت الشرايين، لحد ما أثرت على شبكة العين، لحد ما أثرت على الكلى. يعني مش هيك أنا بحب التشخيص المبكر. أنا بقولن الوقاية أكيد خير من 1000 علاج، والوقاية واجب على كل إنسان ينتبه على صحته سواء بالنوم وبالأكل وبالرياضة. بس التشخيص المبكر هو اللي ما منهتم مزبوط فيه، لأنه إذا كمشنا هالدودة بكير ممكن نبدأ بالعلاج، ممكن نتفادى الكومبليكيشنز. وهون صار اسمحي لي، يمكن حقولها بالإنجليزي بس بدي مساعدتي.
1: نعم.
0: أغلبية الناس بتخاف من

0: ده المورتاليتي الموت.
1: نعم.
0: وبعيد الشر على كل الناس، بس بالنتيجة ما في مفر من الموت.
1: نعم.
0: أنا بقول لهم تخاف من الموربيتي، تخاف من المرض.
1: نعم.
0: لأنه تعيش بعد الجلطة ما قادرة تحكي، ما قادرة تتحركي، ولا صار معك جلطة قلب، ولا صرت عم تعمل غسيل كلى، هذا اللي بدنا نجرب نتفاديه. والحمد لله الحمد لله بشكل كبير عم بيخف هذه الأمور، لأنه صار عنا بشكل عام وعي أكتر.
1: نعم. اليوم عندما تكتشف السكري عند أشخاص مثلا في مرحلة الشباب، ما هي الخطوة الأولى التي تقوم بها أنت كطبيب أسرة؟
0: هلا خلينا نأكد انه عم نحكي عن السكر اللي بسموه تايب 2، يعني
1: نعم
0: سكر
1: نعم النوع الثاني
0: مش الانسولين بالضبط.
1: نعم.
0: فهلا طبعا حسب عمر المريض وحسب شو عنده حالات تانية، لانه ما فينا نقارن مريض بمريض، لانه يمكن مريض عنده سكر بس مريض تاني عنده سكر وكوليسترول وبيدخن، فالريسك تعوله بيصير اعلى. فبيختلف هون اذا بنبدا العلاج ولا لا حسب شو الاخطار التانية الموجودة عند المريض تاني. بس بشكل عام بشكل عام انا دائما اللي بفضل اعمله انه بقول له بعطي فرصه للمريض بخبره، وبالاخص اذا الفحوصات منا كثير عاليه، يعني قلت لك من قبل الدرجه منا كثير مرتفعه مخزون السكر، فبقول لهم اوكي نحن هون موجودين اليوم، عندك هلا شهرين ثلاثه روح جرب غير، اشتغل على الموضوع، خفف غير نظام الاكل، زد الرياضه، انتبه لي على النوم، وراجعني بعد شهر ومنعيد الفحوصات بعد 3 اشهر، وعلى الأساس من قرر. ما في داعي نستعجل بالعلاج إذا كان حدا كتير صغير بالعمر، بس أكيد إذا في كوليسترول وسكر ودخان والريسك عالي لا ما بدي أنطر، بفضل نعمل العلاج هلأ. والنكتب نعملها مع المرضى بقول لهم give me something I give you something back، مثل نعمل مبادلة.
1: نعم.
0: صار وزن غير لي أسلوب الحياة تعولك وتكرم عينك أنا بشلك الأدوية، لأنه أنا غرامي خفف الأدوية على المرضى.
1: نعم. إذن الهدف ليس أعطاء علاجات عن طريق الأدوية أو الوصول إلى الجراحة، ولكن الوقاية من المرض.
0: الهدف هو أكثر يمكن هون شوي كليشيه أقول، بس هو الهدف الصحة المستدامة.
1: صح. لا أبدا مش كليشيه دكتور.
0: هذا هو بالضبط الهدف، يعني أنا بدي يعني بدي كل إنسان يكون عم يهتم بصحته، هو مسؤول عن صحته.
1: نعم. أوكي.
0: وبنفس الوقت نحن ما بدنا نعالج بس لشهرين أو لشهر أو لسنة.
1: نعم.
0: أنا بدي أكون مستدام، أي علاج عم نبدي يكون مستدام لبعد 20 و30 سنة.
1: يعني أكثر التحاليل التي تطلبها أنت في الزيارة الأولى ما هي؟ تحليل السكري، فحص الغدة، تحليل الغدة الدرقية، ما هي التحاليل التي تطلبها أنت؟
0: هلأ بشكل عام إذا كنا عم نحكي فحوصات شاملة ما.
1: نعم.
0: يعني المريض ما عنده مشكل، ما جاي عنده سمتوم عارض، بلش بأول شيء هو بقولهم تبولي وفتوش وحمص، يعني بعمل بعمل فحص الدم الشامل، بعمل الكلى والكبد، هدول لأي مريض دائما يسمون الستارتر بعدنا بلشين.
1: نعم.
0: وفوت بالسكر والكوليسترول.
1: نعم.
0: الغدة، الكالسيوم، الفيتامينات، البيدوز، الفيتامين دي، الحديد، مخزون الحديد أهم شيء، لأنه في كتير ناس بيغلطوا بيعملوا الفار لوحده، بس هو الفارتين مخزون. نعم. الحديد، وبعمل الأسيد أوريك، ومثل ما قلت الغدة الدرقية، وإلا إذا عندهم سمتوم تاني وحسب عمرهم بطلب لهم فحص بول، فحص خروج.
1: نعم. إذن كل هذه الفحوصات هامة لكي نعرف إذا كان الشخص بصحة جيدة أم لا. يا ترى هل من الممكن أن تعيد هذه الفحوصات مرة أخرى في حال كان لديك شك، أم عامة تكون الفحوصات الأولية؟
0: مضبوطة. أوكي. لكن بيجيني مرضى عاملين فحوصاتهم بمختبرات، دائما بتطلع هي من وين معمول المختبر نتأكد من جودة الفحوصات، لأنه لما اتكل على الفحوصات يعني نحن عم ناخد قرار
1: عطاء دواء ربما بشكل مثلا سنوي بشكل دوري. أكيد.
0: صح. فمش هيك لازم يكون الفحوصات معمولة بمختبر جيد، وبالأخص يكون المريض صايم، لأنه لما نعمل فحص الكوليسترول والتريجليسيريد لازم يكون المريض صايم ومش أكل قبل بوقت ومش منتبه، لأنه يمكن نعطينا فولس بوزيتيف، يعطينا أنه فحص عالي تريجليسيريد ونبني عليه القرار تبع العلاج اليوم. هلا عندي الناس بيعرفوني هون دائما بيقولوا لي بشبه كل إنسان بالسيارة. بقول لهم نعمل فحص الميكانيك السنوي
1: نعم
0: يلي هو
1: صح.
0: مثل ما قلت لك هني هولي كلهم
1: للتأكد من سلامة السيارة. صح
0: بالضبط. بس إذا في عنا شيء مثلا لافترض الكوليسترول شاكك فيه بقول له هذا ماينر سيرفيسينج، بعد 3 أشهر أو بعد 6 أشهر يمكن نعيدهم أو نعيد مخزون السكر إذا كنا عتلنين همهم. إذا الفحوصات بشكل عام كتير منيحة، هي أفضل علاج بعطيه للمريض هو التمنيه.
1: نعم.
0: لأنه عم بيزيد للأسف هالمعلومات اللي عم تصير ترند أكتر عم تخوف المرضى وعم بيصير تعمل قلق طبي غير لازم.
1: صح.
0: فأيام يمكن هو العلاج تقول إنه طمنه للمريض، لا أنت صحتك منيحة، بيقول له نفسه بيقول له بديك بدي منك خدمة، بيقول لي مرني حكيم، بيقول له بديك أنت وراي على البيت اليوم، ضلك عم تعيد لحالك إنه أنت صحتك منيحة بس لازم تبلش تنتبه على نومك وأكلك ورياضتك لأنه هذا من حافظ على الموضوع.
1: نعم جميل جدا، يعني حظ كبير الأشخاص يلي بيختاروك كطبيب أسرة دكتور وائل برو. صح. في نهاية الجزء الأول هل تود توجيه نصيحة لمستمعينا، نصيحة من طبيب أسرة وأيضا اختصاصي في الطب الباطني؟ تفضل.
0: كل مواطن صحته بإيده، يعني أوكي هذا ما جناه أبي عليه، ما في يمكن مسار من بعض الأمور الجيناتيك الجينية.
1: نعم.
0: بس بالنتيجة أنا مسؤول عن صحتي ولازم يكون في نوع من الأنانية بالاهتمام بالذات، برجع بقول من ناحية النوم، من ناحية الرياضة، من ناحية الأكل الصحي، وبلس الفحوصات الدورية لنكتشف، لأنه ما في خوف نعرف أنه عند المشكل، الخوف أنه ما نعرف المشكل وعايشين مع هالدودة بالجسم اللي عم تأذينا شرايينا وعم تأذينا صحتنا. رجاء اهتموا بنفسكم واحكوا مع طبيبكم.
1: شكرا جزيلا دكتور وائل برو على كل هذه المعلومات الهامة لمستمعينا اليوم، على كل هذه الإيضاحات، على نقلك لخبرتك الشخصية في مجال طب الأسرة والطب الباطني. أذكر بأنك تعمل في مستشفيات الإمارات في دبي، أنت معنا على الخط مباشرة من هناك، وأن مستمعينا يستطيعون طرح الأسئلة عليك على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072947 على حساب الصحة المستدامة على منصة إكس وعلى صفحة صحة المستدامة على الفيسبوك تحت رابط اليوتيوب، وأيضا من خلال اتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00339693334. شكرا لكم جميعا، شكر مشدد لك دكتور وائل برو، شكرا ريتا، شكرا سلافة، عودة إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور وائل برو، الاستشاري في طب الأسرة والطب الباطني في مجموعة مستشفيات الإمارات في دبي. هو معنا على الخط مباشرة من هناك. تحية كبيرة لك مجددا دكتور وائل برو، تحية أيضا أنقلها لكم مستمعينا من ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، وسلافة عويشق من قسم التنسيق، ومني أنا طبعا. ننتظر كل مشاركاتكم، وسأبدأ برسالة صوتية وصلتنا من مستمعينا في قطر.
2: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية، شكرا لك للدكتور على البرنامج. سؤالي للدكتور بعد السلام. دكتور، أنا بعد لقاح الكورونا عمري 45 سنة، أخذت 3 لقاحات، فحصل لي شيء يعني بكهربة القلب، يعني بلوك رايت هارت، يعني حصار غصن أيمن بالعربي. إله علاقة سؤالي للدكتور بموضوع اللقاح، وشكرا لكم.
1: شكرا لك، تفضل دكتور وائل برو.
3: سلامتك أول شيء، شكرا على تليفونك، ما انتبهت على اسمه للشاب.
1: لم يذكر اسمه.
3: بيختلف الموضوع إذا شو عندك. أول شيء مشاكل صحية، عندك كوليسترول، عندك سكر، بالدخين، صحة العائلة، يعني شو موجود بالجيناتيكس تبع العائلة. هلأ ما في شك في بعض اللقاحات تبع الباكسين الكورونا يلي مثل ما أنا مشوية تنذكر ما تنعد هالأيام، لأنه كان في نوع من البانيك، واضطرينا نفوت بلقاحات ما كانت يمكن جاهزة 100%، وما في شك وكان في عجلة، كان في عنا حالة بانداميك، وإن شاء الله ما بيصير هالبانداميك مرة تانية
1: إن شاء الله.
3: فالمشكل انه ايه، ما في شك بعض اللقاحات كانت عم تأثر على القلب، في بعض اللقاحات اللي أثرت على الأعصاب، أعصاب قصدي عم بحكي النيرفس سيستم مش الأعصاب الستريس، وفي بعض الناس أثرت فيهم على الدورة النسائية. يعني ما في شك ان بعض الدراسات اللي عملت وعم تثبت انه بعد 4 سنين و5 سنين في مضاعفات طويلة المدى، بس للأسف هذه موجودة بأي علاج ولا أي دواء بناخده، لأنه في أمور بتصير بالجسم ما بنقدر نتوقعها، لأنه نحن بنختلف وعندنا 7 بليون شخص بالعالم، وكل واحد عنده تركيبة جينية بتختلف. بقول له بس يتأكد مع طبيبه والعائلة، يكون فاحص عامل الدورات اللي حكينا عنه، الفحوصات الدورية، لنتأكد ما عنده كوليسترول وسكر، ويمكن هولي كمان عم بيأثروا أو عم بيخلوا عفوا على التعبير بس يزيد الطين بلة، فبيأثر أكثر بطريقة سلبية.
1: نعم. شكرا دكتور وائل على إجابتك، شكرا لمستمعينا في قطر على ثقته ببرنامجنا وبك أيضا. نواصل ونأخذ رسالة صوتية وصلتنا من الإمارات، من عندك، من مستمعينا الدائم علي، نستمع.
4: يا أهلين بالإعلامية الكبيرة الأستاذة سونيتا ناظر وبفريقها ومحبيها وبضيفكم حضرة الدكتور وائل برو. سؤالي لطفاً أحبتي عن أقصى عمر يمكن للإنسان أن يصله، بجدد الشكر والمحبة وآسف للإزعاج.
1: إذن أطول عمر بس بصحة جيدة، لأنه واحد يكون عمره طويل ومش قادر يمشي أو لا يستطيع أن يعيش.
3: جوابتي علي
1: لا لا لا أبدا، أنت فضل.
3: لا بالعكس أكشي، لا جوابك صح، يعني جوابتي لكن ما في، بعدنا ما بنعرف الله أعلم. وهلأ هديك امبارح كنت عم بقرأ مقال عن اليابان، عم بيقولوا صار عندهم فوق 10 أو ما عم بتذكر بالضبط 12% من الناس فوق 100.
1: نعم.
3: يعني الله أعلم، الأعمار بعمر
1: بإيد الله،
3: ما بنعرف ما فينا نحن نصادر. بس بالضبط جوابك هو الجواب الصح، إنه هي النوعية مش الكمية، ويمكن نعيش 90 سنة و 85 سنة بطريقة جيدة هي أفضل من إنه نعيش 180 ولا قاعدين بالمستشفى بعيد الشر. وما في حدا يضمن الأعمار، بس ما في شك بشكل عام عم نعيش عمر أطول، لأنه بسبب الجودة الطبية وبسبب الوعي الطبي أكثر، وبالضبط بسبب برامجك أنت اللي عم تلبسها التوعية الصحية عبر عبر الأثير عبر الإذاعات.
1: بس من دون أطباءنا والاختصاصيين يعني ليس هناك من هذه المنظومة والمهمة النبيلة اللي عم نقوم فيها. شكرا فريق, إذن فريق متكامل صح. شكرا دكتور وائل. نواصل معك ورسالة وصلتنا من السودان. تحياتي لكم. هل شرب الكحول يوميا يؤدي إلى تليف الكبد؟ ما هي الكمية المعقولة لشرب الكحول أسبوعيا؟
3: سؤال كثير منيح وسؤال متشعب. انا لانه تخصصت بايرلندا ببلد كان شرب الكحول موجوده بالثقافه الايرلنديه.
1: بعده موجود
3: وبعده موجود ما في شك. الكحول بتاذي, ودائما انا لما يقول لي المريض انا بشرب كحول بنسال بشيء خاصه باليونت وبقول له كل حدا مسؤول حدا مش بيشرب لازم يعرف شو هو اليونت تبع الكحول, ومنفوت بالمجرمت يعني من قيس كل كيس بيشربه وبعطيها يونت. ومفروض المريض بشكل أسبوعي ما تختلف بين الذكر والأنثى بس بشكل عام 16 ل18 يونت بالأسبوع, بس على شرط ما يتعدى 5 يونت باليوم. يعني بفضل أنا مريض يشرب كيس صغير يوميا ولا يشرب 10 كؤوس بويك أند واحد, لأنه هذه شغلة معلومة كتير مهمة للناس تعرفها. أغلبية الناس لما تشرب كحول بيحكوا زهزهت أو سكرت يلي هو تأثير الكحول على الرأس. طبيا نحن بناخد تأثير الكحول على الكبد, وهذا اللي بهمني أكتر, لأنه في ناس بتشرب كمية مرة واحدة كمية واحدة والكبد بيفوت بحالة هي أكيوت هيباتيتس يلي هو التهاب الكبد السريع الأكيوت, وهذا ممكن يؤدي لفشل كبد. يعني بلاس مع الوقت التعرض المزمن للكحول ممكن يؤثر على التشمع الكبد, وللأسف عنا كبد واحد. أوكي. ويمكن نزيد الجواب أو أطلع مرات شوي من الكحول. أكبر سبب عم بيصير هلأ بالعالم عم ياخد عن الكحول هي الدهون. من 20 سنة كنا نقول الدهون على الكبد ما بتعمل تشمع, من 2020 صار السبب الرئيسي لتشمع الكبد عند الإناث هو الدهون. وأنا بظن من هلأ لعشرة عشرين سنة عند الذكور حتصير نفس الشيء وحياخد عن الكحول كسبب الرئيسي لتشمع الكبد.
1: نعم شكرا دكتور وائل. لديك أسئلة كثيرة سنسرع الواقع. ومستمعنا من قطر كان عم يسمعك وحب يرجع يعقب على اللي قلته فكأنه باستشارة فسنستمع إليه مجددا.
2: دكتور وائل أنا أحمد اللي كلمتك من قطر. إيه أنا معي كوليسترول وباخد دواء الكوليسترول بس غير مدخن يعني.
1: نعم إذا حب يقول لك ويأكد يلي قلته
3: وهيك عرفنا اسمه كمان. تحياتي أحمد وصل السلامة.
1: شكرا لك. نواصل. ومن الولايات المتحدة الأمريكية أمل كتبت لنا بتقول سلامات, هل من فحص دم محدد يخص الكشف عن مرض في البنكرياس أو صورة معينة مع الشكر؟ إذن ما هي الفحوصات؟
3: البنكرياس في شغلتين بالبنكرياس لازم أغلبية الناس بتفكر بالإندوكراين فانكشن يلي هي الهرمون يلي هو مسؤول عن الإنسولين, بس كمان البنكرياس عنده عمل بالإكزوكراين يلي هو بالهضم. وهي هذه بعيد الشر كل الناس بتفكر بالكانسر بس بننسى أيام في هول الوظائف تبع الإنسولين وتبع أنزيمات الهضم. فإذا جاي لعندي حدا عم يشكي من بلوتينج من نفخة من بالدشة كتير عنده مشاكل بالجهاز الهضمي ضروري ينفحص على الإكزوكراين فانكشن تبع البنكرياس. أوكي. هلا بعيد الشر إذا شاكين بسرطان أو في خطر سرطان أبسط تيست بنعمل هو الألتراساوند أو صورة الإيكو يلي هي صورة بسيطة ما بتعطينا كتير فكرة بس بتسهل علينا الأمور. وإذا خوفينين فعلا من البنكرياس ما لنا غير السي تي سكان, وبنعمل في شيء تيومر ماركر يلي هو CA19.9 يلي هو التست بنعمل لنشوف إذا عادة ما بنستخدمه بالتشخيص بنستخدمه أكتر بالعلاج بس بيفيدنا شوي بالتشخيص إذا شاكين بالموضوع.
1: نعم شكرا لك دكتور وائل. نواصل معك وسؤال يأتينا من مستمعتنا عواطف التي تعيش ما بين سوريا وإيطاليا. عواطف تقول تحياتي وشكرا لكما, أتناول دواء للكوليسترول عيار 10 وآخر تحليل كانت النتيجة 177. HDL 77 LDL 98 هل أستمر بنفس العيار أو أخفضه؟ شكرا للدكتور برو على الشرح المبسط والمستفيض. شكرا.
3: تحياتي لألك عواطف ونيالك على إيطاليا، إن شاء الله يكون الطقس منيح عندك أنت هونيك أو بسوريا بالحالتين، احتراماتنا للجميع. شكله الحمد لله أنه الكنترول من يعني ما نعرف العمر، ما بعرف كمان بالضبط إذا عندي كل سكري، إذا بتدخني شو الوزن، لأنه في وشو في الفاميلي هيستوري، في هول اللي بنسميهم الريسك فاكتورز. بس ما في شك أنه أنت الكوليسترول طولك كتير منيح الحمد لله، الكوليسترول السيء تحت 100 أوكي، والكوليسترول الجيد بسم الله فيك توزعي خط لألك وللجيران لأنه كتير مرتفع، اللي هو شيء منيح. هلأ ما فيني أعرف أي دواء عم تاخدي، إذا عم تاخدي شيء اسمه الأتورفاستاتين اللي هو أوطى دوز منه 10، بس إذا عم تاخدي الروزوفاستاتين بينزل للخمسة ملغرام، يعني في إمكانية نوطي، بس طبيعي نشوف كمان أنت حميتك كيف ونظامك الغذائي والصحي كيف، لأنه برجع بقول لأنه كل مريض بيختلف عن التاني، وما فينا نقارن الكوليسترول تبع عواطف مع وائل مع سونيتا مع أي حدا تاني، لازم نخدهم بسمون personalized، لازم يكون هيدول بس بيخصوا عواطف وبيخصوك إليك أنت بصحتك أنت.
1: شكرا دكتور وائل، لديك أسئلة كثيرة بعد أحاول طرح أكبر
3: من
1: الأسئلة. رح ننتقل على السويد معك بعد سوريا إيطاليا. مرحبا سونيتا، تحياتي للدكتور. أنا منذ حوالي 7 سنوات التزمت برياضة بمعدل 4 أيام تقريبا بالأسبوع، عدم تناول السكر الصناعي والخبز إلا في يومين من العطلة، وتوقفت عن التدخين وأتناول كحول كل أسبوعين مرة، لكن عندما أسافر إلى البلد في زيارة سنوية للإجازة أدخن وأشرب وأسهر وأتناول كل أنواع الطعام، وعندما أعود عند انتهاء الإجازة أعود للنظام الصحي السابق. هل هناك أثار جانبية للإفراط في الإجازة أصبحت كردة فعل عندي؟ آسف للإطالة، شكرا على الرسالة الحلوة لطيفة. إذن
3: سؤال كتير حلو أكشلي، وشكرا
1: منقل له أنه كلنا بنعمل مثله.
3: لكن كنت منهم أنا وكنت أعمل، ويمكن يقول هيك افضح حالي شوي. لما كنت عايش بإيرلندا كنت جرب أطلق 3 أشهر ما أكل عجين لأنزل فش خلقي بالفرن وأكل مناقيش
1: لبنان
3: منقيش بالضبط، يعني أحلى نسيمة. بس المشكل أنه منه مستدام هالحال، لا أنا بفضل يكون عنا هلا هيك بدلعوه شوي بسموه cheat day، أنه نهار غش مرة بالأسبوع، لأنه بدنا أي شيء نقدر نضاين أوكي، ولا نتحمس نكمل على نفس الطريق، مثل اللي عم يركض ماراثون.
1: نعم.
3: ما في يركض سبرينت وبعدين يخفف، الأفضل نعم. نحافظ على طريقة صحية، وحتى لما ننزل على البلد فينا ننبسط، بس ما ضروري نخبص كليا، لأنه برجع بقول مثلا موضوع الكحول يمكن يأذي الكبد حتى من جلسة وحدة واحد زاد فيها الكحول أكثر من العادي، بعدين كمية الأكل اللي بتتاكل الجهاز الهضمي كله بيصير يعاني، فبصير يمكن يصير عندك نوع من الريتبل باول الكولون العصبي أو الحساس، فليش نكون مثل اليويو طالعين ونازلين؟ خلينا نحافظ على طريقة أنه ننبسط نخبص شوي، بس نرجع لهذه الفكرة أنه يكون شيء مستدام.
1: شكرا. يعني بعد عندك رح أقول لك تقريبا شي 10 أسئلة وباقي من الوقت 6 دقائق، ما بعرف إذا رح نعمل ماراثون أو سبرينت أو اللي حكيته.
3: إذا أجرب جهدي سريع على السريع
1: رح ننتقل لليمن مع أم جوليا، بتقول أنا عمري 34 وزني في ارتفاع مستمر على الرغم من أني أتناول وجبة واحدة باليوم، فحصت السكر التراكمي طلع 6، أعطاني الدكتور منظم سكر، وزنت قبل شهر وكان 60 والآن 64 ولا زال في ارتفاع، هل أعاني من السكر؟ فحصت الغدة الدرقية تمام.
3: ايه هذه هون بنفوت بموضوع سؤال كمان كثير حلو، للأسف life is unfair، في مشكلنا equal، وفي أيام في ناس عندها موضوع الانسولين ريزيستنت ولا نوع من الجينيتكس بخلينا السمن الزايد مع الوقت بزيد وزنها رغم كل اللي نقدر نعمله.
1: نعم. وكمان دكتور عم تاكل مره وهي صبيه، يعني بفتكري بحاجه لثلاث وجبات بروتين.
3: وبالضبط يمكن النظام الغذائي منه، انا بفضل واحد ياكل، انا بقول له مش الكميه هي النوعيه والتوقيت تبع الاكل كتير مهم
1: طبعاً.
3: مع النظام الغذائي الصحي الرياضه كتير مهمه، وإذا ضلوا الموضوع الوزن مشكل والسكر عم بيزيد يعني هو بيكون أنت عملتي اللي عليك بس هذا موضوع جيني، ساعتها ما قلنا غير العلاج. وفي بعض العلاجات اللي بتساعد على الوزن اللي هلأ درجة آخر فترة في عم بيستخدم طريقة غلط، بس ما ننسى أنه هي أدوية فعالة وكتير مفيدة لحالات مثل حالتك يمكن.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى نابلس مع مستمعينا بيسألك، قياس السكر التراكمي 4/6 طبيعي أم مرتفع؟
3: 4/6 ما سمعت،
1: أو 6/4 يمكن، ما بعرف كتب
3: 6.4. أول شيء تحياتي لفلسطين ولنابلس من هالمنبر. 6.4 بداية السكر. نحن إذا عفوا فهمت السؤال مزبوط، مخزون السكر أو سكر التراكمي أي شيء من 6.4 وطلوع صار سكر، وكل ما يعلى كل ما أسوأ. بين 5.7 و6.4 أنا بقولن على حدود.
1: والسكر على الصيام بيقول لك 120، هل هذا طبيعي أم لا؟
3: 120 لا مرتفع. سو على الأرجح لكن هو فوق 100 يعتبر مرتفع. ونحن بهمني أكثر المخزون السكر أو السكر التراكمي، لأنه هذا معدل على 3 أشهر ما في داعي يكون صايم. فعلى الأرجح عندك بداية سكر، وبدنا ننتبه على حمية وعلى رياضة، وإذا اضطرينا ما بلش العلاج مشان نتفادى المضاعفات على كبر.
1: شكرا. نواصل معك. ومحمد من تولوز كتب لنا، مستمعنا كمان بتولوز، بيقول سؤالي للدكتور وائل، هل السباحة بشكل منتظم أسبوعيا ممكن أنه تساهم في الوقاية من هشاشة العظام في سن 50 وما فوق؟ وشكرا.
3: أي نوع من الرياضة كتير منيحة، ومهم بس أنه نتابع عليها ونستمر عليها. دائما بننصح من أكثر من 150 دقيقة بالأسبوع، وعشرة نعملهم على 3-5 جلسات. ولازم يكونوا ميكس من رياضة العضلات، لأنه كل ما نكبر بالعمر كل ما بتخف الكتلة العضلية. ولازم يكون نوع من الكارديو يلي هو لنحرق الدهون ونخلي الدم يجري بالدم. ولازم يعني عادة دقات القلب تطلع لـ 120-130، مش بس المشي. المشي مش رياضة، بس المشي السريع رياضة. فالحلو بالسباحة تعمل فيها المصل وفيها الكارديو.
1: نعم شكرا جزيلا. نواصل معك. ومن السودان رسالة نصية وصلتنا، مساء الخير لك ولضيفك الكريم دكتور وائل، هل يختلف طبيب الأسرة من اختصاص إلى اختصاص آخر؟ أقصد بذلك هل من الممكن تختلف التخصصات ويختلف طبيب الأسرة من حين إلى آخر؟ يعني قصده هل في تخصصات في طب الأسرة، ولا أنه طبيب الأسرة لديه نفس الاختصاص دائما؟
3: حسب وين مختص طبيب الأسرة. بس بشكل عام طبيب الأسرة مع فكر طبيب الأسرة يكون مهتم من الرضيع على 99 أو 110 حسب قد واحد حابب يعيش. ببعض البلاد خاصة بإنجلترا وإيرلندا بلشوا يعملوا شيء صاروا يسموها جيبسي جي بي مع سبيشال انترست. فمنهم بيحبوا يعملوا بس سبورتس ميديسن، أشياء رياضية. فمنهم بيختصوا بس بالأمور الهرمونية. بس كلهم بيعملوا الإطار لأنه زمانه الأساس عودهم أو الكور ترينينج هو يهتموا بالصحة بصحة العائلة بشكل متكامل.
1: نعم شكرا. مستمعتنا بتقلك انه هي هلأ بإيطاليا مش بسوريا، والسكر 110 والعمر منتصف السبعينات والوزن 61 والطول 168. إذن شو منقلها العواطف؟
3: عواطف زمان غلطان كانت هي دواء الكوليسترول، ما هيك مظبوط؟
1: تاخد شيء اسمه غوزوفاستاتينا، يعني ستاتين.
3: غوزوفاستاتين هو الكريستور. بس ممكن ننزل فيه للخمسة ميلي جرام. سو إذا ما عندك مشاكل صحية ثانية والحمد لله ما في مشاكل قلبية، وهون حكيم الصحة تاعك الصحة العائلة الجي بي أو الحكيم القلبية ممكن يعمل لك سي تي سكان لنشوف الشرايين القلبية ما عليها تكلسات كالسيوم، وساعتها إذا الأمور تمام في نزل لك الروزوفاستاتين للخمسة ميلي جرام.
1: نعم شكرا جزيلا دكتور وائل برو. أود تقديم اعتذارات لمستمعنا من موريتانيا من السودان، لن نتمكن من تمرير الرسائل الصوتية، ولمستمعنا بإيطاليا أحمد لأنه كمان طلب التحدث إليك، ولكن للأسف وقت البرنامج انتهى، مشان هيك لازم نستضيفك مرة أخرى دكتور وائل برو لتكون معنا في حلقة مقبلة من الصحة المستدامة. كما لمست أنه تبنوك دغري مستمعينا، يعني أصبحت من الأسرة مش طبيب الأسرة
3: وبعتذر.
1: أنت أصبحت من الأسرة أسرة الصحة المستدامة.
3: شكرا لك مدام سونيتا، وبعتذر أنا كمان من المستمعين ما قدرنا نجاوب على سؤالك.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وائل برو، وذكر بأنك استشاري في طب الأسرة والطب الباطني من مجموعة مستشفيات الإمارات دبي، كنت معنا على الخط مباشرة من هناك، ساهمت معنا في مهمة التوعية الصحية اليوم، ونتمنى أن نستضيفك في حلقات مقبلة قريبا جدا. شكرا لكل مستمعينا على تفاعلهم الرائع والدائم مع كل حلقات الصحة المستدامة. شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق، أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. من الآن وحتى الغد اهتموا بصحتكم، دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:50 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونت كارلو الدولية.
2: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية.
3: الرابعة مساء في باريس.
2: هجيرة بن عدة،
3: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. سوريا تعتبر الغارة الإسرائيلية على بيت جن انتهاكا لسيادتها، وتل أبيب تقول إنها استهدفت إرهابيا وترفض الانتقادات الأمريكية لضربة أبو الظهور. إيران تتحدث عن رسائل إقليمية لترتيبات أمنية جديدة، وترامب يؤكد رغبتها في اتفاق قبيل عقوبات أمريكية مرتقبة، وطهران تسمح لناقلات عراقية بعبور هرمز. برلين وباريس تنددان بالتصعيد الروسي في أوكرانيا وتؤكدان دعم كييف.
2: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: البداية من سوريا، حيث أصيب شخص بغارة إسرائيلية بمسيرة على بيت جن قرب الجولان المحتلة. دمشق نددت بانتهاك صارخ للسيادة، فيما أكدت إسرائيل أنها استهدفت إرهابيا. وفي تطور آخر، هجم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس المبعوث الأمريكي توم براك بعد انتقاده الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور العسكرية السورية قرب الحدود التركية، قائلا إن الانتقاد حافل بالمغالطات. إلى الملف الإيراني، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني إن طهران تلقت رسائل عدة من دول مجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، معتبرا أنها لم تعد تمتلك قوات بحرية أو جوية أو رادارات. يأتي ذلك قبيل عقوبات أمريكية مرتقبة الاثنين توصف بالأقصى. وفي مضيق هرمز، سمحت طهران لناقلات نفط عراقية بالعبور. الباحث بالشأن السياسي مخلد حازم، وفي حديث مع مونت كارلو الدولية، اعتبر أن هذا القرار هو محاولة لاسترضاء الحكومة العراقية.
4: هذا القرار هو بناء على رغبة عراقية طلبت من قاليباف أثناء زيارته لبغداد، فهو أعطى يعني وعدا بأنه سيناقش الموضوع في إيران، وبالتالي أتوقع أنه ناقش هذا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة في إيران، وهم أتوقع الحرس الثوري، وسمحوا بمرور بعض الناقلات. كلمة بعض الناقلات هذا أيضا فيه نوع من الشكوك، مفردة بعض الناقلات هذه فيها أكثر من علامة استفهام، وقد تكون هذه السماحية لفترة محدودة، وبالتالي قد تكون مشروطة ما خلف الكواليس، وهي رؤية يعني نحن نراها بأنها محاولة لاسترضاء الحكومة العراقية، لاعتبار أن إيران أيضا لا تريد أن تخسر نوع العلاقة الدبلوماسية مع العراق، لأنها تعتبر أنه العراق بعدها الاستراتيجي في كثير من الأحيان، ولا تريد أن تخسر نوع العلاقة، فتحاول أن تسترضي العراق بهذه الهامشية من المواطن.
3: الباحث بالشأن السياسي مخلد حازم. من جهة أخرى، دعا مسؤول إيراني قطر إلى نقل الطيارين المحتجزين في المياه إلى مستشفى على البر بسبب تدهور حالتهما الصحية. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف الجيش الإسرائيلي مناطق في قضاء النبطية بقذائف فوسفورية، وهي قذائف محرمة دوليا، وتنفيذ تفجيرات واسعة في بلدات جنوبية. وفي قطاع غزة، قتل فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في دير البلح وسط القطاع. أنتم في الاستماع دائما إلى نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية. انتقد وزير الخارجية الألماني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب ما وصفه بتصعيد الحرب في أوكرانيا، متعهدا بمزيد من الدعم لكييف، فيما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صدمته وحزنه إزاء الضربات الروسية الأخيرة. والتفاصيل معك أحلام الطهر.
5: نعم هجيرة، بعد استهداف روسيا مركزا تجاريا مكتظا شرق أوكرانيا بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 130 آخرين، جددت ألمانيا تأكيد دعمها الكامل لكييف. وفي زيارة تضامنية إلى العاصمة الأوكرانية، اتهم وزير خارجيتها يوهان فاديفول موسكو بالقتل العشوائي للمدنيين والتدمير المتعمد للبنية التحتية. وأعلن فاديفول تقديم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بقيمة 50 مليون يورو، وذلك لدعم السكان في المناطق القريبة من خطوط القتال، هذا إلى جانب 10 ملايين يورو لصندوق تابع لحلف شمال الأطلسي بهدف تعزيز شبكات الطاقة وأنظمة الدفاع. وفي ظل النقص الذي تواجهه أوكرانيا في الصواريخ الاعتراضية، قال فاديفول إنه بحث القضية مع عدد من الدول الأوروبية ويعتزم مناقشتها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأسبوع المقبل. من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال صواريخ اعتراضية جديدة إلى أوكرانيا، داعيا الدول التي تمتلك موارد مماثلة إلى الانضمام إلى جهود الدعم العسكري.
3: أعلنت وسائل إعلام تونسية أن زورقا كان يحمل 15 مهاجرا غرق قبلة سواحل جرجيس في جنوب تونس، مشيرة إلى إنقاذ واحد من ركابه وإلى تواصل عمليات البحث، في حين أفادت مصادر أخرى بقتلى عدة. وفي شمال مالي أفرج عن مقاتلين سابقين في مجموعة فاغنر الروسية بعد عامين من احتجازهما لدى متمردي الطوارق. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج هوى الأيام. سميرة إبراهيم.

هلا يا هلا، اهلا وسهلا بيكم في برنامج هوا الايام، واهلا بيكم في مونت كارلو الدوليه. اهلا بيك ديفيد بروكوي معنا في غرفه الهندسه الصوتيه، وشاهيناز النهارده في هوا الايام. هناخدكم رحله جميله كده عبر الموضه والبزنس. النهارده كمان هنتكلم عن البزنس موضه، علشان نتعرف على شاب ملهم وشاطر قوي في مجاله. هو مدير اعمال ومصمم علامه تجارية اسمها جذور الجلابية السديري والأفة، الثقافة المصرية والريفية النهاردة بيكرمها من خلال تصميماته. هنتعرف على جذور وعلى مازن زكي، هيكون معنا في هوا الأيام. بعد كده هنروح لفقرة بيزنس ومع الدكتور هيثم الروبي، وهو طبعا استشاري ومستشار مالي. هنتكلم عن موضوع الادخار. كلنا عارفين انه مهم ان احنا ندخر، ولكن مش عارفين رغم اهمية الادخار مش عارفين ندخر، فعايزين نعرف ايه هي الاسباب وايه هي الحلول علشان نبتدي مشوارنا في الحرية المالية وفي البزنس. كل ده في هوا الايام، واكتر كمان زي ما انتوا عارفين في هوا الايام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: ومبروك على لطيفة. أنا بعجبني كويس إنها بتعجب نفسها، وإن شاء الله أنتم كمان بتحبوا نفسكم وبتعشقوا نفسكم. وإحنا دايما في مونتي كارلو الدولية، ودلوقتي هنروح لفقرة موضة. في فقرة موضة في برنامج هوا الأيام، سعيدة جدا بحضور معانا فنان مصمم أزياء ومدير فني أطلق علامة تجارية مصرية 100% جزور. أهلا وسهلا بيك أستاذ مازن زكي، إزايك عامل إيه؟
1: أهلا وسهلا، إيه الأخبار؟ أتمنى بخير.
0: تمام، مرسي جدا. على فكرة أنا سعيدة جدا إنك معانا النهاردة، وكنت لسه بقولك خارج الهوا إن أنا زعلانة من نفسي إنه ما اكتشفتش البراند ده قبل كده، وبحيي شاهيناس لأن أنت فعلا اكتشاف. هتكلمنا عن جزور، وهي أكتر الحقيقة من علامة تجارية، هي تكريم للسي المصري التقليدي والثقافة المصرية من خلال الموضة. سعداء جدا أنك معنا. جزور ليه جزور وليه الموضة كمان مازن؟
1: ليه جزور؟ علشان أنا لاحظت أنه في ناس كتير قوي بتتكلم باسم مصر في الفاشن بالذات، بس بيتكلموا بطريقة سطحية شوية، اللي هو ممكن ياخدوا مثلا بنت معينة بس ياخدوها من حاجات فرعونية أو حاجات من نوبة أو أسوان أو حاجات زي كده، بس ما حدش خالص بيركز إن هو ينزل للكور بتاع الحاجة، ينزل اللي هو الجذور بتاعة الحاجة. فكنت عايز أعمل جذور عشان الجذور بتاعتنا كلنا هي متصلة بالأرياف شوية، فحبيت إن احنا نرجع لأصولنا وهي جذورنا، عشان هي الجذور هي أقوى حاجة، وهي اللي بتكبر الزرعة وبتخليها حاجة معينة.
0: حلو قوي. الريف المصري، المصري الأصيل، هو اللي بيشتغل الأرض، هو الفلاح، وانت حبيت تكرم الفلاح المصري طبعا. وعلشان كده بنشوف الجلابية وبنشوف السديري وبنشوف القفة، بنشوف الحاجات دي اللي احنا متعودين عليها في ثقافتنا المصرية، ولكن مش عارفة ليه كان في نظرة كده دونية. واما بنشوف الماركات العالمية أو مصممين الأزياء العالميين يبتدوا يشتغلوا على القطع دي، بنرجع نشوفها بطريقة مختلفة. فأنت حبيت تأثر المسافة، مش كده؟
1: بالظبط بالظبط، جدا جدا. هو دلوقتي الفكرة ان احنا في مصر محصورين بس في الحتة بتاعت القدماء المصريين، اللي هو بيقولوا عليها الفراعنة، لأن هي مقدمة المصريين. فاحنا اكتر بكتير من ده، احنا 27 محافظة، وكل محافظة فيها العادات والتقاليد بتاعتها، اللي فيها حاجات كتير جدا جدا مميزة، وممكن نستوحي منها كولكشنز عظيمة. والكولكشنز دي انا بالنسبة لي جذور هو بس مش مجرد فاشن، هو كونسبت، هو كونسبت يليه على اي حاجة، عشان في الاخر لما انت تكون بتتكلم باسم التراث، انت ممكن تابلاي الموضوع ده على اي حاجة، عشان التراث بتاعنا مليء بحاجات حلوة جدا جدا وانسبريشنال جدا جدا. فأنا حبيت أوري الناس إنه قد إيه إحنا لو بصينا جوانا هنلاقي حاجات كتير قوي قوي، وان احنا مش محتاجين نقلد عشان يتقال علينا حلوين او روشين.
0: حلو قوي. انت هتكلمنا طبعا عن القطع دي اللي انت رجعت اخدتها وصممتها وخليتها عصرية ايضا، يعني اي شاب واي شابة مصرية ممكن تلبس القطع دي، وفي نفس الوقت تكون عايشة في زمانها. في كلمة بنسمع عنها كتير او كونسبت بنسمع عنه كتير، وهو التملك الثقافي او استيلاء الثقافي. الجلابية نفسها قطعة شفناها تداولت في العالم كله، رغم ان احنا عندنا في حياتنا اليومية، ولكن شايفينها كحاجة قديمة، ما الشباب يعني ما بيلبسوهاش قوي. ليه فكرت انك ترجع تاخد الرموز دي اللي هي أصيلة مصرية، وهنا كمان تخليها تواكب العصر اللي احنا عايشين فيه؟
1: الفكرة انه اي قطعة ازياء هي بتمر ب الإيفولوشن الطبيعي بتاعها، التطور الطبيعي بتاع ان البنطلون بيكون مثلا ستريت، بعديها بيكون فلير، بعديها بيكون بوت كات، بعديها مش عارف ايه، هم بيقعدوا يطوروا في الفكره نفسها. بس لو بصينا على الجلابيه والسديري، هي بقالهم كتير جدا جدا محدش فكر يطور فيهم. يعني لما اخر حاجه اتطورت مثلا في السديري، ان هو بدل ما هو بزراير كتير جدا بقى بسوسته، دي الحاجه الوحيده اللي اتطورت في الحاجه دي. وبالتطورات بتكون مش تطورات على قد ما هي مواكبة مع المكان، المحافظة نفسها. يعني هتلاقي محافظة الجلابية أوسع من مكان لمكان، هتلاقي محافظة الايد الكم يعني اوسع من مكان لمكان، التطريزات اللي بتكون موجوده حاجات كده. لكن التطور الطبيعي الجلابيه والسديري ممروز بيه، فاحنا كنا محتاجين نرجع ده ونبين انه لا، الحاجه دي ممكن تكون معاصره وممكن نلبسها. وبأبسط حاجه ان احنا بس قسمناها اتنين، عملنا الجلابيه كتوب والجلابيه كبوتم، اللي هو حاجه بسيطه جدا جدا بس عملت فرق كبير قوي. انه عشان الشكل اصلا بتاع الجلابيه هو حاجه شكلها حلو جدا ومريح جدا وبريزبل جدا، فليه ما نلبسهاش وده يكون الزي بتاعنا. وانا حبيت انه عايز اوري انه مصر عندها برضو الشكل بتاعها. يعني انت دلوقتي لو قلت لندن او باريس او whatever it is، هم عندهم الشكل بتاعهم، يعني دايما هتكون عارف انه ده بيكون مربوط بشكل معين بالوان معينه. لكن لو قلت مصر مش بيكون عندك حاجه غير القدماء المصريين. فانا حبيت بس اوري انه الجلابيه والسديري هو ممكن يكون الزي الرسمي بتاعنا ونفتخر بيه ونرجع نلبسه ونبدا نلبسه باشكال مختلفه وبس.
0: حبيت قوي الجلابية توب الحقيقة، يعني هي كمان يمكن قصات شفناها قبل كده في أوروبا، ولكن هي بالفعل جذورها هي الجلابية، فكان وقته أنه يعني مصممين مصريين يبتدوا يشتغلوا على القصة دي. ممكن نتكلم عن بداياتك وإزاي دخلت عالم الموضة والتصميم؟ هل هو كان حلم منذ طفولة؟
1: بالعكس، هو الموضة والتصميم كانوا بصراحة، يعني أنا دخلت الجامعة صدفة، يعتبر إنه دخلت Arts and Design ودرست فاشن عشان كنت بشوف إيه الحاجات اللي هتكون لايقة مع شخصيتي ولايقة مع اللي أنا عايز أعمله قدام. بس من وأنا صغير ما كانش عندي الفكر بتاع الأزياء والفاشن والحاجات دي، بس لما كبرت حبيتها أكتر وأكتر.

0: أمس آخر محطة كبرى قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. ففي منافسات الرجال يلتقي الفرنسي أرتور فيس المصنف 21 بالإيطالي فلافيو كوبولي المصنف 7 عند 7:30 مساء بتوقيت باريس، ثم يتواجه الأمريكيان براندون ناكاشيما المصنف 27 وفرانسيس تيافو عند منتصف الليل. أما لدى السيدات فتلعب الأمريكية جيسيكا بيكولا 3 عالميا مع البولندية إيغا شفيونتيك المصنف 7 وحاملة اللقب.
1: شكرا جزيلا لك عزيز مجلي. ماذا لو قطعت إيران كابلات الإنترنت البحرية في مضيق هرمز؟ سؤال مهم تجيبه أو تجيبنا عليه في النشرة الرقمية نيلة صليبي.
2: أهلا بكم في النشرة الرقمية. سلاح النفط الرقمي، هل تملك إيران مفتاح الإنترنت والاتصالات بين الشرق والغرب؟ مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، طرح مسؤولون إيرانيون فكرة فرض رسوم على كابلات الاتصالات والإنترنت البحرية التي تمر عبر أعماق مضيق هرمز. من جهته أكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت مهددة. ففي حال أقدمت إيران على قطع كابلات الاتصالات والإنترنت العابرة لمضيق هرمز، ما هي التداعيات الفورية لهذا القطع؟ وهل هنالك من بدائل ممكنة لتسهيل تدفق النفط الرقمي؟ ومن هي الدول الأكثر تأثراً؟ عن هذه الأسئلة وغيرها يجيب في النشرة الرقمية أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي الدكتور حسين العمري.
3: طبعاً في البداية أنا أعتبر أي تهديد بقطع الكابلات بالذات في هرمز أعتبرها مجرد حرب دعائية، كلام يعني لا يستحقق، لن يقوموا بذلك لأنها تضرهم أكثر ما تضر الآخرين، يعني تضر الكل. وثاني شيء هي ليس لها قيمة عسكرية في مواجهة أمريكا وإسرائيل. ثالث شيء كمية المعلومات والبيانات التي تمر عن طريق مضيق هرمز لا تشكل عالميا إلا 1% يعني. بينما مهمة محليا للدول التي تقع في داخل الخليج وهي قطر، البحرين، العراق والكويت وحتى الإمارات، ولو أن الإمارات لها منفذ على خارج هرمز. فهذه الدول التي تتأثر، منها إيران. إيران تتأثر كثيرا، وخاصة أن إيران محاصرة فمخارجها ليست كثيرة.
2: دكتور حسين العمري، ما هي التداعيات الفورية في حال قطع أو تخريب كابلات الاتصالات والإنترنت البحرية؟
3: لو حصل ومجنون قطع الخط مثلا، سيره سيكون محليا وليس عالميا. يصبح هناك بطء وارتفاع في الليتن، يكون هناك ازدحام في المسارات الاحتياطية، هو انقطاع جزئي للخدمات، الخدمات السحابية تصبح بطيئة. الممرات البحرية في العالم كله 99% من المعلومات تمر من الممرات البحرية، سواء باب المندب أو تايوان أو البلطيق أو هرمز أو غيره. مثلا باب المندب 17%، البحر الأحمر معظم الممرات تمر من البحر الأحمر ومصر مثلا. فلكن هناك ممرات جانبية طرق احتياطية، فهنا الممرات البديلة اللي هي على الأرض أو في الفضاء ستارلينك، هذه بديلة ولكنها بطيئة ولا تغطي باندوث، لا تغطي كمية كبيرة من النطاق، لكنها تقوم بأداء الدور. النقطة الثانية اللي بحب أذكرها أن الكابلات البحرية ليست خط واحد، أنه عادة في حاجة اسمها تاندم أو مالتي وي، أنه كل ممر فيه له بدائل، بكون المعلومات ذاهبة سواء في باب المندب أو في هرمز عن طريق عدة كابلات، بحيث لو انقطع أحدها ثاني ظل شغالك. فهذا يعني نادر أن ينقطعوا مع بعض، وعادة التي تنقطع سنويا وليست بحوادث إرهاب أو عسكريا، وإنما تنقطع بسبب حوادث طبيعية، قوارب صيد، مرساة، عارف السفينة لها أنكر. فعادة لما تحط مرساة في المناطق الضحلة ليس العميق، ليس المحيط الهادئ ولا البحر المتوسط ولا، وإنما تكلم عن مناطق المضايق، مثلا مضيق بين تايوان والصين مثلا 60 متر بين فنلندا ولا أستونيا، 50 متر باب المندب 150 متر. فهذه لما تكون قريبة من الشواطئ وتغذي دول، هذه ممكن قوارب الصيد حتى تعطلها من غير ما يكون هناك نية سيئة. فهذا اللي حب أذكره، أن العملية ليست بهذا الخطر، لو انقطع كيبل سينقطع كل شيء يعني.
2: ما هي البدائل الممكنة دكتور حسين العمري؟
3: هناك البدائل لابد من استخدام المسارات البديلة الأرضية، هناك مسارات تمتلكها الشركات ومسارات تشتغل عليها دول الخليج أو طريق الفضاء، يعني هو ما صناعية تنقل ولكنها قليل جدا تنقل، ولا مقارنة بال

0: البحر، البحر هو أفضل شيء مجاناً أنك تمتلكه أي دولة في البحر. يعني الشركات التي قامت وضع هذه الكابلات أخذت أجرة مقابلها والنفقات وغيرها، ولكنها ليس هناك رسوم لمرور المعلومات فيها وغيرها. لكن لو مرت على البر كل الدول تطالب بأجور أو بطريقة أو بأخرى، يكون لأن التحكم الكامل سيكون بيد هذه الدولة وهي المسؤولة عن حمايته. أما لو يكون في قاع البحر أو قاع الخليج أو قاع المحيط فهو لوحده، ما حد بهاجمه إلا الأسماك يعني والصيادين، فهذا ليس من حق أحد حسب القوانين الدولية أن يكون يتقاضى رسوما لمرور تيرابايت مثلا أو مرور معلومات من الكيبل.
1: الكلام كان للدكتور حسين العمري، أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي. يمكن الاستماع إلى اللقاء الكامل معه في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.

0: في فقرة من قاعات التحرير يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور علي المرابي، رئيس تحرير مجلة كل العرب والتي تصدر هنا في باريس. أهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
1: يا أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولجميع الزميلات والزملاء في راديو مونتي كارلو.
0: زيارة مهمة، باريس تستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هذا ما طلعتنا به الصحافة الفرنسية. سؤالنا هو عن أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا.
1: يعني بداية الزيارة تكتسب أهمية خاصة لأنها تمت بدعوة من الرئيس ماكرون، وهي زيارة دولي، وزيارة دولي لها خصوصية معينة عن الزيارة الرسمية. أيضا يرافق ولي العهد السعودي وفد سعودي كبير وهام، ويشمل يعني عدة وزراء ويعني مؤسسات اقتصادية وغيرها. هذه المباحثات لها على ما أعتقد شقين، الشق يتعلق بالعلاقات الثنائية الفرنسية السعودية على صعيد يعني العقود والتبادل التجاري ومن هذه الاستثمار، وأيضا يعني العقود بمجال التسليح العسكري. إذن هذا الجانب الثنائي بين فرنسا والمملكة العربية السعودية. طبعا لابد أن تشمل هذه المباحثات التوتر القائم منذ عدة أشهر بسبب الحرب على إيران، مع أن السعودية ودول الخليج جميعهم أعلنوا يعني عدم موافقتهم على هذه الحرب التي بدأتها أمريكا ضد إيران، إلا أنه مع الأسف إيران يعني قامت باعتداءات واسعة النطاق على الدول الخليجية ومنها دولة المملكة العربية السعودية. من هون أنا بشوف أنه الزيارة هذه المرة لها طابع مهم، لأنها ستشمل أيضا الحديث عن مسألة العبور عبر مضيق هرمز. من المعروف أن هناك عدة ممرات تستطيع البواخر التجارية وناقلات النفط أن تستخدمها للعبور من خلال مضيق هرمز، ومنها خاصة يعني الساحل الشرق الغربي المحاذي لسلطنة عمان. من هون يعني التوسع الوفد الكبير وزيارة الدولة والحفاوي الفرنسي بالوفد السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان تكتسب أهمية كبرى.
0: طيب هناك أيضا أطراف أخرى، دول أخرى تعول كثيرا على هذه الزيارة، دعنا نذكر مثلا لبنان. لبنان يعول كثيرا على التنسيق السعودي الفرنسي فيما يخص ملف التطورات الجارية حاليا خاصة في جنوب لبنان.
1: طبعا لأن لبنان تاريخيا له علاقات مميزة مع فرنسا، وله أيضا علاقات مميزة مع السعودية، والدولة اللبنانية الرسمية يعني ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتخذوا خطوات جدية وغير مسبوقة على صعيد يعني السيطرة على الملف الحرب والسلم الذي كان بيد حزب الله، استعادته ليد الدولة اللبنانية، وهذه مسألة عادية وطبيعية ومطلوبة من غالبية الشعب اللبناني. وأيضا بخصوص وجود القوات الدولية في جنوب لبنان والقبعات الزرق، ومن هون منشوف أنه يعني لبنان يعول كثيرا على مشاركة واسعة من فرنسا ومن إيطاليا، وأن يكون هناك دعم سعودي.
0: أخيرا ماذا عن القضية الفلسطينية؟ ونحن نعلم عن التقارب السعودي الفرنسي الذي تم في هذا الملف عندما تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في نيويورك.
1: نعم، يعني من الحوافز التي دفعت فرنسا مؤخرا للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة هو يعني الدور العربي وخاصة الدور السعودي في هذا الملف، والسعودية مصرة أن تكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية المحتلة. إذن أعتقد أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة في مباحثات ولي العهد السعودي مع الرئيس ماكرون، وهذه يعني تعطي دفعة معنوية أيضا للأخوة في غزة الذين يعانوا منذ 7 أكتوبر 2023 من ويلات الحرب.
0: دكتور علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب الصادرة هنا في باريس، شكرا جزيلا لك. هي 5:30 في استديوهاتنا في باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. إيران تسمح لناقلات نفط عراقية بعبور هرمز وتتحدث عن ترتيبات أمنية جديدة مع دول المنطقة. غارة إسرائيلية تستهدف شخصا في جنوب دمشق، وسوريا تعتبرها انتهاكا صارخا للسيادة. فرنسا وألمانيا تدعمان كييف غدا الغارة الروسية على مركز تجاري مكتظ شرق أوكرانيا. وملفات استراتيجية عدة على طاولة البحث خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: في ختام زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى روما، تتجه الأنظار إلى ما حملته الزيارة من نتائج سياسية واقتصادية، وما إذا كانت قد فتحت الباب أمام دعم إيطالي وأوروبي أوسع للبنان في هذه المرحلة الحساسة. فما الذي خرج به الرئيس عون من لقاءاته في العاصمة الإيطالية التي تحتضن بدورها المباحثات مع إسرائيل، وما أبرز الملفات التي حظيت باهتمام الجانب الإيطالي، وهل يمكن أن تتحول هذه الزيارة إلى خطوات عملية تعزز دعم أمن لبنان واستقراره؟ دعونا نركز على هذا الملف اليوم في نقاش مونتي كارلو الدولية عبر استضافة الدكتور زياد الصائغ، المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني، ومعنا دائما الدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكم أعزائي.
1: شكرا.
0: دكتور زياد، نبدأ معك الحديث، ربما لنعرف منك كيف تقيم نتائج هذه الزيارة، يعني في قراءة أولية قبل أن نغوص أكثر في نقاش مونتي كارلو.
1: بداية لابد من الاعتراف أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أمام عمل دبلوماسي تراكمي، وبالتالي يقومان بزيارات تكاملية تؤكد على ثلاثة مستويات. المستوى الأول يتعلق بدعم مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. ولماذا الزيارة إلى روما والفاتيكان أساساً؟ لأن إيطاليا تحتضن الآن هذه المفاوضات، ولأن الكرسي الرسولي منذ أكثر من 30 عاماً يراقب عن كثب القضية اللبنانية، وهو منخرط في تحرير لبنان من محاولة تغيير هويته، وهو يوازي بين ما تقوم به إسرائيل وما قامت به إيران في لبنان، وهذه مسألة أساسية. المستوى الثاني المستجد الآن والضروري هو البحث في مرحلة ما بعد اليونيفل، وهنا أيضا إيطاليا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع فرنسا ومع ألمانيا تحديدا وبريطانيا تقود جهدا جبارا للبحث في قوة متعددة الجنسيات، والناتو ليس بعيدا عن هذه المقاربة الدقيقة لتمكين استمرار الدعم للجيش اللبناني. أما المستوى الثالث يتعلق بمرحلة ما بعد إنجاز تطبيقات عملية لاتفاق الإطار، بما يعني بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، ومن ثم تقدم مسألة نزع سلاح حزب الله ووقف تدخل الحرس الثوري الإيراني في لبنان. فمسألة اليوم التالي هي مسألة أساسية أيضا، ولبنان يحشد الدعم لمرحلة الإعمار، ولكن لمرحلة قيام الدولة اللبنانية على مستوى الحوكمة السليمة وعلى مستوى إعادة الانتظام العام. الترابط بين هذه المستويات يؤشر إلى أن رمزية زيارة إيطاليا ورمزية زيارة الفاتيكان ينطلق من حالة أوسع وليس من حالة حصرية تقودها إيطاليا أو يقودها الفاتيكان فقط، ولو أن للفاتيكان رمزية خاصة في التعاطي مع القضية اللبنانية.
0: نعم، إذن هناك ملفات عديدة خلال هذه الزيارة تم بحثها، لكن دعونا نركز على ملف ملف حتى لا يداهمنا الوقت. دكتور خطار، يعني كان هناك حديث عن اليونيفيل ومخاوف كبرى في لبنان إزاء غياب قوة مثل اليونيفيل وبقاء يعني حالة الفراغ التي سيتركها هذا الغياب، كيف خدمت هذه الزيارة هذا الملف؟
2: بالفعل ملف اليونيفيل ملف حساس جدا، تنتهي مهمة هذه القوة آخر هذا العام، وهي موجودة في لبنان منذ 1972، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تغطي وجود اليونيفيل في جنوب لبنان وترفض أي طلب لبناني للتمديد لليونيفيل. كان هناك دوما إثباتات إسرائيلية على ما يبدو قدمت للولايات المتحدة، قدمت للبنان في مجلس الأمن الدولي حول تساهل اليونيفيل مع حزب الله الذي تمكن بالقرب من مواقعها من إقامة شبكة.
0: نعم، يبدو بأن هناك مشكلة معك دكتور. نعم تفضل.
2: نعم بالفعل إذا نظرنا عمليا إلى مسألة فعالية اليونيفيل على أيام منظمة التحرير وإسرائيل، كانت تستفيد منظمة التحرير وإسرائيل ولم يستفد لبنان يوما عمليا بشكل مباشر من اليونيفيل إلا أهالي الجنوب من الناحية التنموية، وأيضا خلال حقبة حزب الله من العام 2000 إلى أيامنا هذه لم يكن لليونيفيل أي دور فعال. حدثت حتى عملية اغتيال بالقرب من مواقعها، نعم. ولم تتبرع بتقديم شرائط مصورة لتلك العملية. إذن في هذا الموضوع بالذات مهمة لبنان صعبة، أما إيجاد البدائل إن كانت أوروبية أو عربية أو دولية فهي قيد البحث.
0: طيب هناك عدة مقترحات تقدمت بها دول عدة في هذا الصدد دكتور زياد، أي مقترح برأيك هو الأقرب للتطبيق بعد غياب اليونيفيل؟
1: واضح أننا أمام طرح قوة متعددة الجنسيات، ولكن يمر إقرارها بمجلس الأمن الدولي، وهناك توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية على اعتماد هذا المسار. القوة التي سوف تشترك في تشكيل هذا المسار هي حتما الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي الناتو مع دعم عربي، وهناك دور للمملكة العربية السعودية ومصر في هذا الاتجاه. حتى الآن ولا أتكلم عما هو متداول، أتكلم عن معطيات دقيقة. المسار الذي يمر في مجلس الأمن هو مسار سالك، وستغطيه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين مع حلفائهما في مجلس الأمن الدولي. يبقى تشكيلة القوة الدولية المتعددة الجنسيات وصلاحياتها التي سوف تستند إلى القرارات 1559 و1680 و1701 هي مسألة ما زالت قيد النقاش والتبلور. والزيارة التي قام بها الرئيس جوزيف عون إلى إيطاليا هي جزء من بلورة هذه الفكرة، إذ أن إيطاليا، وهنا علينا أن نعود بالذاكرة، هي التي تقود في مجموعة الدعم الدولية الخاصة في لبنان الدعم العسكري للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي، هذه المجموعة التي أنشئت في العام 2012 مع إعلان بعبدة. بهذا المعنى ليس مستجداً الدور الإيطالي، بل هو دور تكاملي، وهو منسق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الحلفاء الأوروبيين من خلال حلف شمال الأطلسي، ولكن أيضاً خصوصاً مع المملكة العربية السعودية ومصر.
0: نعم دكتور خطار، إيطاليا أيضا أو العاصمة روما تحتضن هذه المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، على الرغم من أن المفاوضات تجري داخل السفارة الأمريكية في روما، لكن يبدو بأن لإيطاليا أيضا ربما رغبة في دعم لبنان على هذا الصعيد.
2: نعم هناك حتى تنافس إيطالي فرنسي ضمن المجموعة المتوسطية على من هو الأول في لبنان. فرنسا الآن تأتي لتقترح يوم 17 من أيلول سبتمبر القادم موعدا لاجتماع تحضيري حول دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. سيتوقف ذلك على مفاوضات ولي العهد السعودي في باريس اليومين القادمين، كما سيتوقف ذلك على إجمال الطرح الذي يوجد ضمن المفاوضات. وحتى الآن الصورة غامضة، لأن عقدة علي الطاهر تؤرق الجميع وتمنع أي تحرك إيجابي. بالنسبة لإيطاليا، إيطاليا تحاول أن تتكامل مع الولايات المتحدة، حتى أن أول فكرة لقوة أوروبية مشتركة حول لبنان طرحتها فرنسا وإيطاليا سويا، أي أن إيطاليا موجودة في جميع التركيبات، لكن الجانب الإسرائيلي لا يزال يتحفظ على كل ما هو أوروبي على ما يبدو من دون أي تنازل.
0: طيب نحن دكتور زياد أمام أيام فقط أمام هذه الجولة المرتقبة، الجولة الثامنة المفروض أنها في مطلع سبتمبر، ما هو مصير هذه الجولة برأيك؟
1: جولات المفاوضات مستمرة وهي عملية تراكمية، ونحن دخلنا حسب المعطيات الواضحة المعالم في التأطير العملاني لإنجاح المناطق التجريبية، وهذه مسألة أساسية على أننا معنيون في لبنان بالتنبه إلى أننا سنكون أمام انتخابات إسرائيلية ولكن أيضا انتخابات مصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا على لبنان أن لا ينتظر صناديق الاقتراع في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بل أن يتقدم خطوات باستكمال مسار نزع سلاح حزب الله ليس فقط في جنوب الليطاني أو في شمالي على مستوى الأراضي اللبنانية، ولكن أيضا باستمرار الاستثمار في علاقات لبنان مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوروبا ومع العالم العربي للضغط على إسرائيل لتقوم أيضا بالالتزام بتعهداتها فيما يعنى بالمناطق التجريبية وإنجاحها وبدأ الانسحاب التدريجي. حتما نحن أمام تحديات أساسية، ولكن القطار على السكة ولا عودة إلى الوراء بطبيعة الحال. أكان على مستوى بسط الدولة سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية والشرعية كما ورد في اتفاق الطائف وتنفيذا للدستور، ولكن أيضا التعويل على الضغط الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، وعلي أن أسجل هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالضغط على إسرائيل عملانيا والتخفيف مما تريد أن تقوم به إسرائيل في لبنان حتى على المستوى العسكري لإنجاح ما تريده هي أيضا وتعتبره جزءا من بناء الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين والعرب.
0: نعم دكتور زياد الصائغ المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني، شكرا جزيل الشكر لك، وللدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، تحياتي لكما.
2: كل الشكر.
1: شكرا.
0: إلى الأخبار الاقتصادية من الخليج ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. مرحبا زياد.
3: أهلا إيمان.
0: إذن السعودية تدفع بالشراكة الاقتصادية مع فرنسا إلى أفاق جديدة خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، فما الذي تراهن عليه السعودية اقتصاديا من هذه الزيارة؟
3: السعودية تضع تعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة في مقدمة أهداف زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، في وقت تتجه فيه العلاقات بين البلدين نحو مزيد من التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا. حجم التجارة الثنائية بين السعودية وفرنسا بلغ نحو 12 مليار دولار في العام الماضي بزيادة 7% عن العام السابق، فيما شكلت واردات السعودية من فرنسا 59% من إجمالي التبادل التجاري. كما ارتفع رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة إلى نحو 17 مليار يورو بزيادة 180% على مدى السنوات الخمس الماضية، بما يعكس تنامي الحضور الاقتصادي الفرنسي في السوق السعودية. الرياض تسعى من خلال هذه الزيارة إلى جذب مزيد من الاستثمارات والخبرات الفرنسية لدعم أهدافها الاقتصادية ضمن رؤية 2030، خصوصا في قطاعات السياحة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية. في المقابل تراهن فرنسا على جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق الفرنسية وتوسيع حضور شركاتها في المشروعات السعودية الكبرى، خاصة في قطاعات النقل والسكك الحديدية والسياحة والصحة والطاقة النظيفة والمعادن الحيوية، إضافة إلى التكنولوجيا. كما تبحث الرياض تنويع مسارات نقل الطاقة والتجارة عبر تعزيز الخدمات اللوجستية والمسارات البحرية ومشروعات السكك الحديدية وخطوط الأنابيب، بما يقلل الاعتماد على مضيق هرمز ويعزز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية. وبذلك يسعى البلدان إلى الانتقال بالعلاقة الاقتصادية إلى شراكات طويلة الأجل في قطاعات جديدة تدعم التحول الاقتصادي في السعودية وتفتح فرصا أوسع أمام الشركات الفرنسية في المملكة، وأيضا تعزز تدفق الاستثمارات السعودية إلى فرنسا.
0: في موضوع آخر، البورصات الخليجية تنهي الأسبوع على تباين وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فكيف كان الأداء الأسبوعي لتلك البورصات زيادة؟
3: المرصاد الخليجية شهدت أسبوعا متباينا اتسم بالترقب والحذر في ظل تصاعد المخاطر الأمنية واستمرار تقييم نتائج أعمال الشركات للربع الثاني، وبينما أعاد مستثمرون بناء مراكزهم في أسهم الشركات ذات النتائج القوية، اتجه آخرون إلى جني الأرباح وسط التطورات الجيوسياسية الراهنة. السوق السعودية كانت من الرابحين للأسبوع الثالث على التوالي بارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.25% بدعم من أسهم البنوك والمواد الأساسية والمرافق والعقارات، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع وتوقعات عدم رفع الفائدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة. في المقابل كانت البورصة القطرية أكبر الخاسرين خليجيا بانخفاض مؤشرها العام 3.5% تقريبا، مع تراجع جميع القطاعات تحت ضغوط بيعية متزايدة بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة. أما في الإمارات فقد انخفض مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي بنحو 0.5% لكل منهما، متأثرين بتراجع أسهم قيادية في قطاعي الاستثمار والخدمات المالية. كما انخفض المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنحو 0.6%. في الأثناء يترقب المستثمرون الإجراءات الأمريكية المرتقبة ضد إيران وسط مخاوف من تصاعد المخاطر الأمنية وزيادة المضاربات والتحركات السريعة في أسواق المنطقة.
0: زيادة الطحش، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
0: مظاهرات في محافظات عراقية عدة بسبب التأخر بصرف الرواتب. في هذا الروبورتاج نستمع إلى أحمد فضل الذي غطى بعض هذه التظاهرات.
4: لم تعد أزمة توفير رواتب الموظفين في العراق مجرد أرقام يتم تداولها في أروقة وزارة المالية، بل أصبحت واقعا ضغط على حياة المواطن وأشعل شرارة احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بصرف المستحقات المالية، وهذا جانب من احتجاجات الموظفين للمطالبة بصرف الرواتب.
5: نعم نعم للحقوق،
6: نعم نعم للحقوق،
5: كلا كلا للفساد،
6: كلا كلا للفساد.
4: الفلاحون أيضاً نظموا احتجاجات في عدد من المحافظات لمطالبة الحكومة بصرف مستحقات محصول الحنطة التي تم تسليمها لمخازن الدولة.
7: إذا ماكو كرامة للفلاح ماكو حنطة تطلع، وإذا ماكو كرامة للفلاح ماكو حنطة تطلع.
4: وفي مكاشفة صريحة بيّن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي سبب تأخر صرف مرتبات الموظفين بقوله فلوس ماكو، معلنا دخول العراق في عسرة مالية يصعب معها توفير مستحقات موظفي الدولة.
8: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح لليل أروح أقعد يم رئيس وزراء همهم من 1 بالشهر 29 بالشهر أن توفر الرواتب 10 تريليون و800 مليار شهريا، وأنت تصديرك للنفط صار لك 4 أو 5 أشهر ما يتجاوز المليار 1.5 مليار دولار، يعني بحدود تريليونين ونص.
4: تراجع الصادرات النفطية للعراق بسبب أزمة مضيق هرمز يضاف لها تراكمات الأخطاء في إدارة المال العام بسبب استنزاف الإيرادات النفطية والفساد المالي وغيرها من الأخطاء التي أضرت بالمال العام، انعكست تبعاتها على الاقتصاد في مختلف مجالات الحياة، وهذا ما تحدث به لمونتي كارلو الدولية الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني.
9: الأسواق تعاني من ركود شديد عندما تأخر صرف الرواتب، هي أصلا كانت تعاني من ركود اقتصادي جراء قرار المالية السابق اللي دمج رواتب الموظفين ووحدها بالصرف بيوم واحد. الأمر الثاني الأثر السلبي على المواطنين نفسهم.
4: الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة المالية لاقت انتقادات وصفتها بغير المنطقية، منها بيع بعض أملاك الدولة أو طباعة العملة محلياً. فما هي الحلول المعقولة التي يمكن اللجوء إليها؟ الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني.
9: أسهل الطرق لتأمين هذه الأزمة هو التوسع بالاقتراض الداخلي وتوجه للاقتراض الخارجي. نحتاج فقط إلى تشريع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي، وأعتقد أنه المشروع القانون الآن موجود. يعني سمعت محددين سقفه 10 تريليون دينار و5 مليار دولار لتمرير الأزمة.
4: وسبق أن حذر الخبراء من اعتماد العراق بشكل كبير على الصادرات النفطية لتمويل خزانة الدولة بنسبة تتجاوز 90%، فيما شهدت السنوات الماضية تضخما في حجم الإنفاق العام وارتفاع تكاليف رواتب الموظفين وتفشي الفساد المالي في دوائر الدولة ومؤسساتها. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: والنشرة العلمية هي دائما معك إلي أيوب.
10: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وها هي العناوين. الأربعينية صوفي أدنو أصبحت أول امرأة فرنسية تسبح في الفضاء وثانية أوروبية. شركة أوبن أي آي مبتكرة برنامج تشات جي بي تي ستستأجر أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي. المخاطر التي يواجهها كبار السن بفعل صعوبة تحمل الاحترار المناخي قدرت في الماضي بأقل من حجمها الفعلي. طيلة 6.5 ساعات سبحت في الفضاء أول امرأة فرنسية هي صوفي أدنو، التي خرجت من محطة الفضاء الدولية برفقة رائدة الفضاء الأمريكية أنيل مونو لاستبدال هوائي يعرف باسم هوائي الاتصال من الفضاء إلى الأرض Space to Ground أو سكانت. هذا الموصل يلعب دوراً حيوياً في الاتصالات عالية السرعة ونقل البيانات بين مركز التحكم في المهمة في هيوستن ومحطة الفضاء الدولية. تعد رائدة الفضاء الفرنسية صوفي أدنو البليغة من العمر 44 عاماً ثاني امرأة أوروبية تسير في الفضاء بعد الإيطالية سامانتا كريستوفريتي التي قامت بذلك سنة 2022. على مدى عدة أيام عكفت رائدة الفضاء الفرنسية على التحضير الدقيق لهذه العملية المعقدة التي جرت على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض في بيئة انعدام الجاذبية، مع ارتدائها بزة خاصة تحميها من الإشعاعات الخطيرة. تجدر الإشارة إلى أن آخر فرنسي سار في الفضاء قبل صوفي أدنو كان الرائد توما بيسكي، الذي خرج 6 مرات من هيكل محطة الفضاء الدولية خلال فترتي إقامته فيها. في مشروع تقررت إقامته جزئياً على موقع محطة تخصيب يورانيوم سابقة تعود إلى حقبة الحرب الباردة في ولاية أوهايو الأمريكية، تعتزم شركة أوبن أي آي مبتكرة برنامج تشات جي بي تي استئجار لمدة 20 عاماً أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي يعلن عنه على الإطلاق. يفترض أن يضم هذا المركز أكثر من 1,500,000 شريحة من شركة إنفيديا بحلول العام 2032، وأن يوفر قدرة حاسوبية هائلة تبلغ 8 جيجاوات، علماً بأن شركة إنفيديا تعهدت بضمان تمويل المشروع بما يصل إلى 105 مليارات دولار. من جهته وفي بيان، أوضح الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي سام ألتمان أن مركز البيانات في ولاية أوهايو سيكون موقعاً ضخماً يتمتع بقدرة حاسوبية كافية لمساعدة ملايين الأشخاص على استخدام الذكاء الاصطناعي بغية إنجاز أمور لا نتخيلها حتى، بدءاً من اكتشاف أدوية جديدة ووصولاً إلى بناء شركات. إلى ذلك يعارض 71% من الأمريكيين مشاريع إنشاء مراكز البيانات بجوار منازلهم، لكون تلك المنشآت ترفع فاتورة الكهرباء المحلية التي يتكبدها المواطن، لأن بنوك تخزين البيانات تستهلك بشراهة كميات هائلة من الطاقة والمياه. على سبيل المثال، إن مركز البيانات المرتقب إنشاؤه في أوهايو تحت اسم بورت سبايك تكنولوجي كامبس سيصل إجمالي استهلاك الكهرباء فيه إلى ما يعادل استهلاك 7 ملايين أسرة أمريكية. في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية، سعى باحثون أمريكيون من جامعة ستانفورد إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول العام 2100. على ضوء نتائج نماذجهم التي تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، وكانت صدرت في مجلة لانسيت بلانيتري هيرث، سيعرض الاحترار المناخي كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعاً، لأن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة العلمية، فلكم منا أطيب التحيات وإلى اللقاء.

إذن وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة، فترة مساء مونتي كارلو الدولية. نتوجه لكم أعزائي المستمعين بالشكر الجزيل على حسن الإصغاء والمتابعة. الشكر موصول للزملاء في قاعة الأخبار، لونا من على هندسة الصوت والسامية من على الإعداد. أما أنا إيمان الحمود فأعود وألقاكم غدا، ابقوا دائما معنا، إلى اللقاء.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 6:50 و1:50 بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8:00 و11:00، وكذلك في برنامج مراسي في 12:00 و6:00، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-dualia.com.
2: هي 6:00 مساء بتوقيت باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. إيران تسمح لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز وتتحدث عن ترتيبات أمنية جديدة مع دول المنطقة. غارة إسرائيلية تستهدف شخصا جنوب دمشق، وسوريا تعتبرها انتهاكا صارخا للسيادة. فرنسا وألمانيا تدعمان كييف غدا الغارة الروسية على مركز تجاري مكتظ شرق أوكرانيا، وملفات استراتيجية عدة على طاولة البحث خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس. شكرا لكم.

0: قال يوما المناضل السياسي جنوب الإفريقي نيلسون مانديلا: عندما يصبح القانون مجرد ستار للظلم ينقلب العدل إلى مأساة. بهذه الكلمات أفتتح رحلة اليوم من برنامج مراسي. نزور أولا سينما متروبوليس في بيروت التي تخصص دورة سينمائية عن المخرج الفرنسي الراحل جاك تاتي، ونتحدث ثانيا مع المصور الفوتوغرافي سعيد جرس عن ظروف عمله في قطاع غزة. أهلا بكم.
1: كاميرا أوبسكورا.
0: أفلام المخرج الفرنسي جاك تاتي تحط الرحالة في سينما متروبوليس في بيروت. جاك تاتي شوف، المعروف بجاك تاتي، هو واحد من أكبر رواد السينما الكوميدية في فرنسا. ولد في مطلع القرن العشرين في بلدة بيك بالقرب من باريس، وتوفي في العاصمة الفرنسية في مطلع الثمانينيات. ابتكر هذا المخرج سينما قائمة على الحركة والصوت، مستخدما أدواته السينمائية للسخرية من مجتمع في تحول دائم نحو الحداثة، وجعل من شخصيته الشهيرة مسيو أولو رمزا لعالمه السينمائي الفريد. نتحدث اليوم مع بديع مسعد، أحد المبرمجين في سينما متروبوليس، عن المخرج جاك تاتي وعن الدورة السينمائية المخصصة خلال شهر أغسطس عن هذا المخرج في هذه الصالة الرمزية في قلب العاصمة اللبنانية.

0: مديع مسعد، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: نتحدث معك اليوم عن دورة سينمائية مخصصة للمخرج الفرنسي جاك تاتي. أود أن أعرف بداية لماذا التركيز اليوم على هذا المخرج الفرنسي؟
1: نحن بسينما متروبوليس في عنا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بلبنان، كل سنة بيعملوا مهرجان السينما الأوروبية وعم بيكون عنا بمتروبوليس. السنة عم بيعيدوا عيد 30 للمهرجان، عيد 30 طبعا مهرجان السينما الأوروبية في بيروت، فحابين يعملوا سلسلة عروض لأفلام قبل وبعد المهرجان السينما اللي رح يعملوه. سو في مهرجان كبير عم يتحضر لشهر أكتوبر، شهر تشرين الأول. من هلأ لوقتها في عنا ثلاث محطات رح نتوقف عليهم، هن أفلام كل حدا رح يكون مركز على أو مخرج أو ممثل أو ممثلة أوروبية. فأول شيء بلشنا مع المخرج جاك تاتي اللي هو مخرج فرنسي، عم نعرض خمسة من أفلامه الطويلة الروائية. اللي اخترناه هو شخصيا لأنه من أهم المخرجين الفرنسيين يلي إجوا على تاريخ السينما، لأنه هو مدرسة بحد ذاته لمخرجين إجوا من بعده، لناس حتى هلأ بعضهم طلاب وناس عم تدرس السينما دايما بيرجعوا بيشوفوا أفلامه وبيجربوا يتعلموا منه، لأنه مخرج عظيم. ما كتير طلعنا فرصة أنه نعرضه ببيروت، آخر مرة يمكن من 12 أو 13 سنة عرضوا له سلسلة أفلام، بس أنه منيح نرجع كل فترة نذكر الجمهور فيه، للناس اللي بتحبه تقدر ترجع تحضر هيدا الأفلام، خصوصا أنه هلأ ترمموا الأفلام بتقنية 4K، فعم بيرجعوا يقدروا الناس يكتشفوا الأفلام بصورة جديدة وبصوت الجديد، وعم بيقدروا كمان الناس يلي منهم حاضرين الأفلام يكتشفون، وخصوصا للناس يلي بس بيعرفوا الأفلام على شاشات صغيرة مثل الكمبيوتر أو التليفون يقدروا يكتشفون على شاشة سينما كبيرة وبتقنية 4K. سو نحن دايما منحب كل مهرجان أو كل سايكل نعمله يكون في محل الأفلام الكلاسيكية، تيضلون الناس عم بيكتشفوا هالأفلام وما ينسوها وتضل الناس تحكي فيها.
0: نعم، بديع. بالنسبة للأشخاص أو المستمعين اللي عم بيرفقونا واللي ما بيعرفوا مين جاك تاتي، هل ممكن تعطينا ربما تعريف صغير للناس اللي عم بيرفقونا يقدروا يتابعوا معنا هاللقاء؟
1: ايه اكيد. المخرج جاك تاتي ربي باول فتره من حياته بعالم السيرك والايماء
0: بالفرنسي. نعم، فن الايماء.
1: ايه، فبلش من هيدا العالم ومن بعدها حب ينتقل يصير يمثل ويكون كاتب سيناريو ويخرج الافلام، فبلش يعمل افلام قصيره. واحد منهم كان عن شخصيه ساعي بريد عنده يوصل بريد وكل مع المغامرات اللي بتصير معه، وقدر ينقل على الشاشه الفن اللي هو كان جاي منه، الايماء وحركات الجسم وكيف الواحد بيتصرف على الشاشه السينما. باول فيلم طويل عمله كان اسمه جور دو فات، بيكون بيلعب دور شخصيه ساعي بريد. حلق هو بكل أفلامه تقريبا كان عنده مثل تام بيرجع دايما
0: موضوع.
1: اللي هو موضوع اللي هو عن الناس، حدا من الشعب، حدا بسيط، حدا عايش حياة رايقة، وكيف بيصير شوي شوي التكنولوجيا أو الأشياء اللي عم بتصير حواليه عم بيصيروا كتير أكبر منه كهو، والمجتمع كله عم بيتغير، بقى بيصير نظرة هذا الشخص على كل هالتغيرات. سو تقريبا بكل فيلم في عنا واحدة من هالمراحل. فأول فيلم عمله كان جور دو فات، عن ساعة البريد يلي بيكون بضيعة وين عم بيعملوا فيها حفلة اللي بيعملوها كل سنة، ويحضروا فيلم كيف أنه بأمريكا صاروا يوصلوا البريد بطريقة أسرع، وين هو بيحس أنه صار عليه ضغط أنه لازم يصير أقوى وأسرع. يعني في هذا كله بأول فيلم عمله. بعدها بسنة 1953 عمل فيلم Les Vacances de Monsieur Hulot. هذا الفيلم كمان خلق شخصية Monsieur Hulot، هيدي الشخصية رفقته بكل باقي أفلامه، اللي هو الشخصية يلي إذا حدا شايفها مرة أو مرتين عادة بيحفظها، لأنه هو جاك تاتي شخصيا بيمثل دور مسيو إيلو، اللي هو شخص هيك بيجي طويل نحيف بيحط قبعة على راسه وماشي مع الشمسية، فكيف بيمشي وكيف بيعمل حركات وكيف الحكي تبعه قليل تقدر يخلق هالشخصية يلي هي عم تراقب كل شيء عم بيصير حواليهم. بلي فاكانس دو مسيو إيلو وين بيروح، هو الفرصة السنوية اللي بيروحوا الفرنسيين عليها، بيروح على محل مركز حد البحر وين ناس فرسين، يعني في ناس عم تعمل رياضة، في ناس عم تسبح، في ناس عم تلعب طاولة أو ورق، وهو بيصير مثل شخصية عم بيتنقل مثل أنه المراقب، يعني شخصية المراقب على الحالة اللي هو فيها. من بعده فيلم عمل ب 1958 اللي هو فيلم مونونكل، أو عمي. هذا أشهر فيلم تقريبا كان له بمسيرته من ناحية الإنجازات والجوائز اللي أخذهم. هذا الفيلم كمان بيخبر عن شخص اللي هو مسيو إيلو، نرجع على الشخصية اللي هو خلقها، موجود بوين أخته وجوزها عندهم بيت صار كتير متطور، عايشين حياة كتير متطورة بالإمكانيات اللي كانت موجودة بوقتها بآخر 1950. وهو بعده شخص بيجي على الدراجة الهوائية، بحب الطبيعة، بعده هو جاي من عالم تاني، وين بيصير بده يشوفهم ويهتم بابنهم في فترة، ويعني بيصير في عنده الكلاش بين هو والعالم الجديد اللي عم بينبنى. سو هذا الفيلم أخذ بالسنة اللي ظهر فيها جائزة لجنة الحكم بمهرجان كان، ورجع ربح بنفس السنة بآخرها جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي. وهذا كان أكتر فيلم مشي تجاريا لإله. ومن بعده في فيلمين من بعده، في واحد اسمه بلاي تايم، انعمل بال 1967. بلاي تايم كان أكتر فيلم طموح لإله، أخذته 9 سنين من بعد مونونك لقدر يعمل هذا الفيلم، كان مشروع كتير كتير كبير، كمان حط فيها شخصية مسيو إيلو يلي واصل على مدينة، هلأ هو بوقتها ما قدر أو ما كان بده يصور بمدينة باريس، فرجع خلق مدينة، عمروا مدينة بقلب استوديو، أخذت مدري كم سنة عمار تقدروا يخلقوا كل هذا العالم يلي الفيلم بيصير بقلبه. طبعا الفيلم كتير ضخم وطموح، وبالآخر بس خلصوا التصوير رجعوا كمان اضطروا يدمروا كل المدينة اللي عمروها للفيلم. هذا بال 1967. وآخر فيلم طويل اللي عمله كان اسمه ترافيك، معمول بال 1971، عن سيارات وعجقة السير، وكمان بيلعب فيها شخصية مسؤول واللي هي الشخصية رفقته لآخر أفلامه يعني.
0: نعم، هو يعني كان مبهور أيضا مثل ما ذكرت ببداية الحديث بساع البريد، يعني كان يحب الحركة، يعني هو عنده كوميديا الحركة، وهلأ فهمت ليه عنده هالشغف بالحركة وبالكوميديا الصادرة عن حركة مثلا تجي بغير محلة، لأنه أنا ما كنت بعرف أنه هو كان بيشتغل أو درس السيرك وفن الإيماء. من هنا أيضا حبه للحركة في أفلامه وكوميديا الحركة، إضافة إلى ذلك يعني كان هو موجود مع ظهور الموجة الجديدة لنوفيل فاغ بفرنسا، ولكن ما كتير دخل فيها، كان هو حتى في تلك الفترة مع هذه السينما المتجددة كان هو على الهامش فيها، وكان عم يقدم سينما خاصة فيه.
1: ايه هو دايما من اول ما بلش يعمل افلام كان دايما عنده عالمه الخاص، وكان منه موجود بولا تيار سينمائي، اللي هو دايما كان عنده عالمه الخاص والسينما الخاصه تبعه. وقتها كان عم يعمل افلام قبل نوفيل فاغ كان عنده عالمه الخاص، وقدر يخلق مثل ما قلنا عالم هذه الشخصيه مع كيف بيتحرك كيف بيمشي. في شيء كمان كتير مهم قدر يخلقه، هو العلاقه بين الصوره والصوت، قدر يخلق طريقة واحد يقدر يخبر القصة بالصوت. هو واحد من أهم الأشخاص اللي قدروا يعملوا التنسيق بين الصوت والصورة، ويقدر يخبر قصة بس بين صوت وصورة بلا ما كتير يتكل على الحوار والحديث، مع أنه موجودين في كم فيلم عنده في ناس بتحكي هذا، بس أكترية الوقت الحالة بتخبر أكتر من إذا في شخص أو شخصين عم بيحكوا. فهو بما أنه كان عنده عالمه الخاص وكان عنده السينما الخاصة تبعه، وقدر يخلق هيدا الشخصية ويصير يحطها بكل مرة كيف عم بيراقب العالم اللي هو عايش فيه، ما كان فايت بالنوفيل فاغ، وما كان أصلاً قريب كنوع سينما من شو بيعمله. يعني هو السينما تبعه كتير خاصة لإله، ما كان في كتير مخرجين قبل عملوا شو هو عمله، وما بتخيل في كتير قدروا يعملوا من بعده بإكزاكتلي نفس الشيء. يعني هو السينما اللي خلقها من تصنف بولا فكرة أو مع حقبة معينة أو مع تيار معين. يعني دائما معروف أنه السينما تبع جاك تاتي هي السينما اللي بتشبه بس سينما جاك تاتي، يعني قليل لنقدر نشبهها لشي تاني أو تنقارنها أو نحطها بنفس العلبة مع غير أنواع سينما.
0: بديع مسعد، تبقى برفقتنا، نتوقف مع مقتطف من موسيقى البداية لفيلم بلاي تايم أو وقت اللعب قبل أن نتابع الحديث معك.

0: مونتي كارلو الدولية دائما برفقتكم. لقاؤنا مع بديع مسعد أحد المبرمجين في سينما متروبوليس مستمر للحديث عن دورة سينمائية جديدة تقوم بها هذه الصالة الرمزية في بيروت خلال شهر أغسطس حول المخرج الفرنسي جاك تاتي. بديع، أود أن أتوقف معك عند الاختيار، يعني كونك أحد المبرمجين في متروبوليس، وهنا ربما أهمية الخبرة السينمائية أيضا. يعني كيف بدأت تهتم أو تبحث عن أفلام جاك تاتي؟ هل شاهدتها كلها؟ هل تكلت مثلا أيضا على أشخاص متخصصين؟ يعني أخبرنا هذه المغامرة، مغامرة البرمجة.
1: أنا أصلاً بسفت على الجامعة، درست سينما، درست 4-5 سنين سينما وعملت أفلام وتخصصت بنوع معين. بعدين مع الوقت كنت عم بشتغل بعالم الإعلانات وجات صرت شوي شوي فوت على عالم البرمجة الأفلام. بس بما أنه أنا إنسان حشري وبحب السينما وبحب الأفلام وبيقولوا بالفرنسي سينيفيل، دايما نلحق شو عم بيصير ومنحضر الأفلام القديمة والأفلام الجديدة والأفلام الكلاسيكية والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية. أنا دايما عنا شغف وحب نضلنا عم نحضر ونلاحق الأفلام. فجاك تاتي نحن تعرفنا عليه وقت كنا بالجامعة بواحد من الصفوف اللي بيعطونا إياهن عن السينما الكلاسيكية، كان مخصص لجاك تاتي، فأنا أفلامه حضرهن بوقت كنت بالجامعة كأول مرة. بعدين مع الوقت وقت صرنا نعرف أنه في أفلام عم تترمم وفي أفلام عم يجعوا يزبطولهم الصورة وعم يجعوا يزبطوا فيهم الصوت، حطيناه على واحدة من الليستة تبع أنه شو فينا نعمل لسنة الجاي أو اللي بعدها من سنتين حطيناه. وكنا هلأ مسابة عنا هيدا الفرصة نقدر نعرض الأفلام، فكان جاك تاتي واحد من أول الأسماء اللي حابين كنا نرجع نضوي على أعمالهم ونخلي الجيل الجديد يكتشفون والجيل القديم يرجع يستمتع ويحضرون. فهيدي كانت بالملخص كيف نقيناه هنا.
0: كمان أنت بتهتم بالسينما القديمة، بحس كأنه عندك شغف لهذا الموضوع، كمانك اهتميت أيضا بالسينما اللبناني جورج نصر، وهو اللي كمان أثر فيك وقمت بفيلم قصير عنه أيضا.
1: ايه صحيح، عملنا فيلم وثائقي عنه، الفيلم طويل يمكن بس من 2017، كان بوقت مساقة بعيد 60 تبع أول فيلم عمله المخرج جورج نصر اللي اسمه إلى أين. هيدا الفيلم بوقتها ب 1957 شارك بمهرجان كان أول فيلم لبناني بيظهر من لبنان وبيروح على مهرجان كان، أو أول مهرجان العالمي يعني. فالفيلم اسمه إلى أين. فنحن جانا بعد 60 سنة اشتغلنا على مشروعين، بس هيدا بصفتي الشخصية مش مع متروبوليس، بس اشتغلنا على مشروعين. واحد كان نرجع نرمم الفيلم إلى أين، الفيلم القديم، رجعنا رممنا الصورة ورممنا الصوت وعملنا له ترجمة جديدة، وهلأ صار موجود بتقنية 4K وصار عنا يا DCP بيقدرين لعب بالمهرجانات وبالسينمايات الكبيرة. وبنفس الوقت كنا عم نشتغل على مشروع فيلم وثائقي عن قصة حياته لجورج نصر المخرج اللبناني يلي اشتغل كذا سنة بالعالم السينما، وبعدين شوي شوي طبعا الحياة والبلد كل شيء تغير حواليه، بطل قدر يعمل السينما اللي هو كان حابب يعملها. سو نحن قلنا حبينا نضوي على مخرج قدر يعمل الأفلام اللي عملون وقدر يسافر ويروح فيهم وين راح، ولأهميته يعني كمخرج على البلد. الفيلم الوثائقي بيخبر كيف أنه شخص طموح مع كل الأفكار وأحلام يقدر بمحل مثل لبنان بأيام بيجي الفرصة أنه يبين ويظهر ويظهر، وبأوقات تانية من الحياة الحالة بتكون أقوى من شو الشخص حابب يحلم. فبنشوف كيف بيرجع على الواقعية وكيف بيرجع بيتأقلم مع شو موجود، يعني بلبنان دايما عنا هيدا الازدواج.

0: يتعرف عليه الآخر. فبداية التعريف المتبادل هو بداية التفاهم المتبادل ثقافيا وغيرها. فبالتالي أنا تجربتي الشخصية صراحة وهي تجربة يعني مليئة ب يعني قد يكون هناك تحديات فيها بلا شك، وأنا واحد من أبناء بلد وأبناء حضارة وأبناء مجتمع قدم إلى فرنسا، ومعي العديد اللي لديهم تجارب نجاح ويعني تفاهم أفضل بكثير يعني، ولكن كتجربة شخصية لم أجد يوم الأيام إشكال بأن أكون العلاقات وأن أحترم الهوية الأخرى وأحترم الثقافة الأخرى بالحفاظ على هويتي.
1: ماذا عن يعني الآخرين؟ ماذا عن الآخرين؟ هل أحسست أنك مثلاً عانيت في وقت من الأوقات من صورة نمطية مثلاً عنك كقطري أو كخليجي عن عدم معرفة كذلك من الفرنسيين ببلدك وبثقافتك؟
0: البداية يعني في البداية أنا أعتقد أن أول خطوات القدرة على التكيف أو القدرة على التعامل مع هذا الصورة، يجب أن نفرق بين الصورة التي تبنى عند الناس الصادقين الذين لا يملكون المعلومة.
1: صح.
0: وهناك ناس عندهم المعلومة ولكن لا يود أن يكون هناك صورة.
1: يفضلون صورة نمطية.
0: جيدة. فبالتالي هما المعسكرين أصبحوا يعني لا أريد أن أكون ضحايا بس يعني متأثرين بالصورة الذهنية التي تركها المستشرق القديم. صحيح. اتجاه الثقافة العربية. فبالتالي أنا دائما يعني أحاول بأن الشخص العربي أو المسلم بأن يقدم ثقافته بنفسه، وأن يكون عنده استعداد بأن يتعامل مع جميع الثقافات المختلفة، وهذا ما تربينا عليه. وأرجع وأقول هذا ما تربينا عليه من الصغر.
1: صح.
0: ليش؟ لأن لو تركت الآخر هو من يرسم صورة الذهنية لدى الآخر، أنا ليس شريك في هذه الصورة الذهنية. فبالتالي أنا أعتقد أن هي من منطلق المسؤولية.
1: يعني دورك كذلك
0: كدور أي إنسان، الكاتب، الرسام، الصحفي، الممثل، الواعظ، كلهم لديهم مسؤولية بتقديم ثقافتهم بأنفسهم. ويملك الأدوات الحجة للمناقشة، للطرح مع الآخر، وتقديم الصورة كما هي. طبعا يعني ليس لا يبتكر، هو السؤال لا يبتكر شيء ليس صحيحا. وبالتالي نحن اليوم أنا أتصور أنها هي من منطلق مسؤوليات الإنسان الذي ينتمي لأي ثقافة. اليوم في المغرب ولا في قطر ولا في أستراليا، هناك أشخاص يقدمون ثقافتهم بشكل يليق بها يعني، وهذا أمر ينعكس على مستوى مسؤوليته، سواء كانت المسؤولية الوطنية أو المسؤولية الثقافية والحضارية.
1: طيب أود أن أتحدث عن الفترة بالذات التي وصلت فيها إلى فرنسا، كما قلت في 2004 هناك غزو العراق، من الأحداث الجيوستراتيجية المهمة جدا بالنسبة لمنطقتنا، و كان هناك موقف خاص للرئيس الفرنسي آنذاك وجاك شيراك ودومينيك دو فيلبان الذي كان قام بهذا الخطاب المهم بمجلس الأمن عندما رفضت فرنسا أن تدخل في هذا الغزو الأمريكي للعراق. كيف أنت تتعايش مع كل هذه الأحداث في تلك الفترة؟
0: احنا طبعا كان اعتقد 2003 كان
1: 2003 غزو العراق
0: 2003 وكان يعني موقف الفرنسي في ذاك الوقت طبعا أثر على يعني أو انتشر لدى الرأي العام العربي وفي المنطقة وكذا، وقوبل بعاطفة إيجابية جدا بموقف الفرنسي تجاه الأحداث التي حدثت في العراق في ذاك الوقت. طبعا يعني كان الخطاب في مجلس الأمن يعني واضح ب تقوية مهام أو دور المجلس الأمن بأن يقوم بدوره الأساسي في تطبيق القانون الدولي وإلى آخره. فهذا طبعا أي طالب قانون في ذاك الوقت يتأثر من بهذه الموضوع.

0: مواقف. ولما احنا دخلنا في الجامعات الفرنسية، تكلم عن 2005 و2006، كانت دائما تطرح في القانون الدولي، في مواد القانون الدولي ككيس ستدي، يعني كدراسة
1: طبعا
0: معينة، في دراسة تطبيقية يعني لدراسة تحديات القانون الدولي ذاك الوقت. ويعني التحديات ما زالت مستمرة للأسف.
1: طبعا طبعا، خصوصا يعني اليوم. على ذكر القانون، أنت التحقت ب كلية القانون التابعة للجامعة أميان بداية هنا بإقليم بيكاردي بفرنسا بين 2005 و2008، وتخصصت في القانون العام، ثم بعد ذلك سوف تعود لفترة إلى الدوحة، لكن تواصل الدراسة بمعهد العلوم السياسية هنا بفرنسا، كذلك سيونس بو بمدينة مونتون حتى 2010. حدثنا عن هذا المشوار والاختيارات في هذا المشوار الأكاديمي ورؤيتك أنت لمستقبلك المهني في تلك الفترة.
0: هو أول شيء الاختيار بالنسبة لي في دراسة القانون في فرنسا كان اختيار في الأساس لاختيار البعثة، سؤال لماذا القانون في فرنسا؟ القانون في فرنسا لأنه نظامنا القانوني في قطر وأغلبية دول الخليج هو يعني مستلهم من القانون الفرنسي من خلال القانون المصري، فبالتالي هناك يعني أرضية قانونية مشتركة مع القانون الفرنسي، خاصة في القانون العام، القانون الإداري، قانون العقود، نظام المحاكم، ما عدا طبعا كل ما هو له شق إسلامي كالميراث، كالشريعة الإسلامية التي تطبق على جوانب الحياة في مجتمع مسلم، مع وجود بطبيعة الحال تشريعات منفتحة للأجنبي الذي يعيش في قطر، يعني هناك انفتاح للغير مسلمين في قطر في تطبيق بعض القوانين الاقتصادية والمدنية وإلى آخر. طبعا انتجات القانون، أنا عندي شغف القانون، يعني شخصا عندي شغف القانون، والقانون بالنسبة لي هي مهنة، هي ليست مهنة كمهنة الطب في النهاية. لذلك لما عملت البكالوريوس والقانون أتتني الفرصة من بعثة كذلك من دولة قطر وبالاستمرار لدراسة القانون، ولكن درست قبل القانون بين البكالوريوس وماستر وان علوم سياسية في ساينس بو، وبعدها عملت ماستر واحد في قانون نزاعات الإدارة الدستورية، وبعدها السربون في قانون
1: العام الاقتصادي.
0: احنا في قطر يعني دولة قطر حريصة كل الحرص بأن تبعث الطلبة القطريين في وقتي ولاحقا حتى قبل، لأن قطر وجدت رؤية واضحة جدا في 2008 قائمة على ثلاث أربع ركائز. الركيزة الأولى هي التنمية البشرية، وبعدها التنمية الاجتماعية، وبعدها التنمية البيئية والتنمية الاقتصادية. هذه جعلت هناك يعني خطة تنفيذية لهذه الرؤية، بأن يجب أن يكون هناك جيل من قطر يستطيع بأن يمثل دولة قطر بكل مكوناتها ويدافع عن مصالحها وينفذ كذلك الرؤية الموجودة التي تدعو إلى أن يكون هناك دور لدولة قطر في العديد من القطاعات الحيوية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. وهذا يعني اليوم هناك العديد من المبادرات، هناك العديد من البرامج الدولية التي تثبت بأن دولة قطر بتنفيذ هذه الرؤية واضحة جدا، وأن تؤمن بأن التطبيق الحقيقي على أرض الواقع هو التطبيق ومنطلق المبدأ مسؤولياتها والتزامها بأن التنمية البشرية هي ركيزة أساسية بأن يكون هناك مجتمعات يعني قادرة على مقاومة التغيرات بجميع يعني مجالات الحياة. اليوم فيها تحديات كثيرة، يعني حتى تغير المناخ اليوم يهدد العديد من المجتمعات يعني ويؤثر على يعني حياة الإنسان. فبالتالي اليوم يعني أنا كنت جزء من هذا التوجه الذي يعني بعث ناصر وبعث غير ناصر، يعني ليس فقط في فرنسا، فدخلوا في العديد من الجامعات العالمية في بريطانيا في أمريكا. اليوم بالعكس يعني تنفيذا لهذه الرؤية قطر أصبحت يعني مقر لأكبر الجامعات العالمية لاستضافة ليس فقط الطلبة القطريين الموجودين أو الطلبة الإقليميين في المنطقة بل حتى العالميين.
1: صحيح.
0: من الصين إلى أمريكا أصبحت الدوحة وجهة من خلال استضافة الجامعات العالمية في قطر فونديشن، وهذا جزء من يعني رؤية قطر الوطنية، يعني يكون التعليم هو الركيزة الأساسية في التنمية.
1: بلغنا الشق الأخير من هذا الحوار، أود أن ننتقل لأن بعد أن تحصل يعني بدأت مرحلة الدكتوراه بال 2012 وسوف تحصل بدأت سنوات بال 2018 درجة الدكتوراه في القانون العام واختصاصك كان في الاستثمار الأجنبي، لكن أود أن نتحدث عن السلك الدبلوماسي في نهاية حوارنا. سوف تدخل في العمل الدبلوماسي بال 2016 تقريبا يعني، وتسع سنوات بعد ذلك كما قلنا رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، تم تعيينك بال 2021 المندوب الدائم لدولة قطر لدى اليونسكو. كلمة عن دورك اليوم كدبلوماسي رفيع المستوى ومندوب دولة قطر بمنظمة اليونسكو، وكيف ترى أنت هذا المنصب؟
0: طبعا هذه المناصب ما هي لمحطات مؤقتة يخدم فيها الإنسان بكل شرف وصدق وأمانة بلده في البداية، ولما يكون البلد عنده توجه لخدمة الإنسانية لا سيما في منظمة نفس منظمة اليونسكو التي جعلت من التعليم باكورة التنمية. اليونسكو ترى أسست أول سكتر أول اختصاص أول قطاع أسس اليونسكو وهو يعتبر العمود الفقري للمنظمة هو التعليم. فبالتالي أنا من يعني كمندوب دولة قطر وكرئيسا للمجلس التنفيذي واقع على عاتق الكثير من المسؤوليات، وهذه ما هي إلا محطة لخدمة توجهات وسياسات دولة قطر التي تلتزم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار عمل منظمة اليونسكو لا سيما الحق في التعليم. اليوم أكبر تحدي أمامنا هو الحق في التعليم. تعرف اليوم أن حوالي 270 مليون طفل في العالم اليوم محروم من التعليم. 270 مليون طفل، فبالتالي هناك هذا رقم غير مسبوق، بل مع العلم بأن هناك فوق حوالي 11 اتفاقية دولية تنص على حماية التعليم منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كل اتفاقية تنص بشكل واضح وصريح بأن التعليم حق من حقوق الإنسان ويجب حمايته، ولكن الإشكال بأن هناك تزايد في عدد الضحايا في حرمان التعليم من خلال سواء كان من خلال هجمات سواء من خلال
1: الحروب
0: الأزمات الحروب من خلال الكوارث المناخية الكوارث الطبيعية وإلى آخره. بالتالي أهم التحدي اليوم هو حماية التعليم من الهجمات، حماية وجود تعليم مستمر ذو جودة لا سيما للفتيات لا سيما في مناطق النزاع. أنا أود أن ننوه كذلك بالدور اللي تقوم به مؤسسة التعليم فوق الجميع. مؤسسة التعليم فوق الجميع هي مؤسسة رائدة لوضع البرامج والمبادرات الفاعلة على مستوى الدولي بالشراكة مع اليونسف بالشراكة مع منظمة اليونسكو، ووصلت إلى نتيجة بإيجاد تعليم لأكثر من 14 مليون طفل. وهذه نتيجة غير مسبوقة بأن منظمة وبرنامج يجد 14 مليون طفل يجد تعليمه. والقضية هنا ليست تعليم أن أنا أبني مدرسة، ليست هذا الهدف. التعليم أكثر من بناء مدرسة،
1: يعني بناء مستقبل،
0: بناء مستقبل، إيجاد مجتمعات مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مواجهة الفقر. لذلك هذه المبادرة يعني تقوم بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ موزة بنت ناصر حفظه الله التي تشرف على تنفيذ هذه المبادرات وتدعم هذه المبادرات في سياق عمل منظمة يونسكو كذلك وعمل المنظمات ذات العلاقة. المجلس التنفيذي طبعا يعمل، هناك قرار أصدر المجلس التنفيذي بدعم من دولة قطر العام الماضي وهو قرار حماية التعليم من الهجمات. وهذا القرار هو أول قرار يصدره المجلس التنفيذي العام الماضي تعزيز دور اليونسكو في حماية التعليم من الهجمات، كيف أن يكون هناك آليات وقاية قبل حدث إحداث الضرر. الحروب تحدث والأزمات تحدث
1: موجودة للأسف،
0: ولكن هي محاولة ووضع آلية من خلال خطة عمل تعمل عليها المنظمة الآن اليونسكو الأمانة العامة قطاع التعليم، بأن إيجاد آليات للحد من تأثر جميل. التعليم من في حال النزاعات المسلحة.
1: وسوف تكون هذه كلمة الختام، أشكرك جزيل الشكر. أذكر أنك دكتور ناصر الحزاب، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو والمندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمة. أذكر كذلك أنك مؤلف كتاب قطرية على ضفاف السين، الذي هو يعني كتاب جميل للقراءة والدراسة لكل الطلاب ربما المبتعثين الذين يأتون هنا إلى فرنسا، لأن موضوع الاندماج والتكيف مهم جدا وتجربة شخصية جميلة للدراسة. تفضل.
0: وسوف يترجم الآن، انتهينا من ترجمته باللغة الفرنسية لهدف توصيل القارئ الفرنسي جميل. ما كتب عن مجتمع قطر ومجتمع دول مجلس التعاون الخليجي ما قبل النفط وبعد النفط والتحولات الاجتماعية التي حدثت فيه.
1: دكتور ناصر شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم مشاهدينا على فرانس 24 ومستمعينا على أثير مونتي كارلو الدولية على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. خلال اللقاء.
2: ضيف ومسيرة عزيزة نيت سباها.

مونتي كارلو الدولية حدودها العالم في نواكشوت 90.2 FM رام الله 94.6 FM في الموصل 88.1 FM صور 103.3 FM موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM في الدوحة 99.6 FM بنغازي 105.5 FM عجلون 106.2 FM في طرابلس لبنان 103.3 FM مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: في كمان والله عم لاحظ انه في كتير رجال بيحبوا انه يدخلوا كمان على المطبخ وكمان هن شاطرين بهذا الموضوع. ما بعرف يعني قبل كان في خجل انه الرجل يقول انا بحب اطبخ، اليوم لا بتلاقيهم انه غير الشفية يعني المعروفين احيانا بيدخلوا على المطابخ بس ما يخربوا يعني. لو هلا ما تكون يكون هو ومرته خربت القصة، عرفت كيف؟
1: هلا بنعطيهم تبقى شوي يعني هذا مثلا يوم العطلة بحسه لازم يكون انه هيك عم ياخذ الرجل بالبيت إذا كان هو يعني سواء أعزب أو مع زوجته يعني ده أطفاله ياخد هذا اليوم هيك يعطيهم نفس الأبي اللي عم يعمل لهم أكلات بقى رغم كل تعبه بالأسبوع بس هذا اليوم إنه عم يعمل لهم شغلات لطيفة. وبعتقد إنه الأولاد بيحبوا يشوفوا أبوهم عم يطبخ بالمطبخ يعني.
0: اليوم شو محضرتي لنا شيف ملكي؟
1: والله نحن اليوم حنحكي عن الباتش كوكينج يعني الأكلات يلي بما أنه عم نحكي هلأ عن العيلة الرجل والمرأة اثنيناتهم عم يشتغلوا برا البيت فبيفكروا أنه دائما يعملوا شغلات يحطوها بالفريزر ويكون استخدامها لكل الأسبوع سهل يعني يطلعوا هاي الأشياء اللي هن مجهزينها بيوم العطلة لحتى يستفيدوا منها. فأنا بحس أول شيء هي ولازم طبعا هاي الوجبات تكون فيها قيم غذائية كاملة يعني من بروتين لفيتامين يعني تكون عم تساعدهم انه ياخذوا كربوهيدرات كمان كل شيء
0: كمان.
1: تماما
0: نشويات الى ما هنالك
1: كل شيء
0: نعم.
1: فالفكرة كرات اللحم بحسها أكتر شيء ممكن الواحد يعني يقدر يعمله بسهولة. فالفكرة أنه نجيب أي نوع لحم أحمر موجود عنا وإذا كنا من الأشخاص بنحب اللحوم البيضاء بس أنا بفضل بهي الوجبات اللحم الأحمر لأنه ممكن يكون غني بالدهون أكتر يعني. فنجيب كيلو لحم ناعم مفروم إما لحم غنم أو حتى لحم البقر مع نضيف البهارات يلي نحنا بتعجبنا. في أشخاص ممكن يضيفوا سنتين أو ثلاث سنان توم ما بدنا كتير نضيع طعمة اللحمة فبدها تكون البهارات شوي يعني لطيفة. توم ملح معلقة معيارية كبيرة تيبل سبون يعني تقريبا 15 جرام مع فلفل أسود وبرجع وبقول حسب ذوق الشخصي كل حدا شو بيحب يضيف بهارات. بعدين ممكن إما نضيف بقدونس أخضر أو كزبرة خضراء بعدين نعملهم كرات ونحطهم بالفرن على درجة حرارة عالية مو أكتر من ربع ساعة نحن بس بدنا نسويهم نص سوى. هاي الكرات فينا نقسمها على عدد وجبات الأسبوع كله ونحطها بالفريزر وكل مرة نطلع هدول الكرات لحتى نعمل صوص على جنب منهم. ممكن الصوص يكون مثل صوص الداود باشا توميتو مع بصل مع شوية دبس رمان فهو صوص بيعمل جنب منه. إما مثلا فينا نعمل باستا نسلق باستا على السريع أو رز نسلق رز على السريع وكمان تتاكل جنب منه كسايد دش أو ممكن بصوص طحينة يعني نحن نحط على النار كاسة طحينة مع كاستين مي عصير ليمون نغليهم مع استمرار التحريك هون صار في عنا ونزبط شوي مثلا فلفل أسود مع صوص الطحينة هيك صار عنا صوص طحينة بس منحط كرات اللحمة فوق منه لحتى تغلي غلوتين وصار عنا طبق بينعمل مع طحينة. ممكن نعمل صوص كريم يعني نحن نجيب مثلا بصل نقطعه مع شوية زبدة أو زيت نباتي فطر فريش مقطعينه مكعبات بعدين نضيف كريمة فريش ونرجع نضيف مع جبنة بارميزان نضيف اللحمة كمان تغلي غلوتين ثلاثة تتقدم على وشها ممكن أعشاب إيطالية يعني هي كرات اللحم هتلبق على كذا وصفة.
0: حلو.
1: فبحس إنه هدول الأطباق والسايد ديش فينا نلعب فيه قد ما بدنا. ممكن شخص يكون بيحب البرغل ممكن شخص يكون رايح لحتى يعملها مع رز أو مع باستا فالموضوع أو ممكن تتاكل بخبزة كمان يعني أسهل مثلا الطحينة شو أطيب من إنه نحنا ناكل كرات اللحمة مع الطحينة وجنب منها بيتا بريد يعني خبز عربي يعني أعتقد ما في أسهل من هيك وما في أطيب من هيك
0: من غمس مثل ما منقول نحنا على طريقتنا.
1: تماما
0: حلو.
1: دائما هاي الأفكار ممكن تكون سريعة محطوطة بالبراد أي ضيف إجا عنا نحنا بنعمل شيء من ثقافتنا نعملها مع طحينة فهي وجبة غنية ومتكاملة وكمان كتير طيبة ما كأنه الواحد عملها هيك على السريع بس

0: فكرتها انه نحن كنا متبلين اللحمه وسالقين او شاوينها بالفرن نص شويه ونطلعها ساعه لبين ما نعمل هذا الصوص يلي ما حياخذ منا اكثر من 30 40 دقيقه، بتكون شوي حلت الكرات اللحمه من الفريزر وحطيناها مع اي صوص من هدول الصوصات اللي عملناها.
1: أيوة طبعا.
0: من اي مطبخ كنا حابين، نحن بنحب الطماطم او نحن بنحب الكريم او نحن بنحب الطحينه او حتى تكون ابسط من هيك انه نحن نعمل صوص مرق مع ممكن مع مكعب مرق لحمه مع كرة مع بطاطا، يعني بطاطا نكون مقطعينها مكعبات والبهارات تكون كمان بهارات بسيطة، ممكن شوية كاري مع شوية كركم ليلون المي ونحط كرات اللحمة وجنبا منا رز بشعيرية، يعني هذا لسه أبسط شيء يعني.
1: مزبوط يعني كل واحد ورغبته، حتى فينا نعمل فينا نعمل اثنين صوص وشوي هيك شوي هيك، واللي بحب بيأكل من الشيء اللي بحبه.
0: تماما وقيمة غذائية عالية فيها من كل شيء، البروتين إذا كنا عم نشتغل كمان مع نحط خضار بأي صوص، طبعا هدول الصوصات اللي حكيناهم كلهم بيقبلوا نحط فيهم أي خضرة بدنا إياها. شوفي الفليفلة الفيتامين إيه اللي فيها وقديش مرتفع، فنحن فينا نحط قطع الفليفلة سواء كنا عم نعملها بصوص توميتو أو حتى لو كنا عم نعملها مع الطحينة أو مع الكريمة واللي هو. فهي الفكرة أنه نحن ندخل عناصر غذائية مختلفة بقلب نفس الطبق لحتى ناخد قيم غذائية عالية.
1: تمام، شكرا كتير شيف ملكي على هذه الأفكار المنوعة من الصلصات المنوعة أيضا لكرات اللحم.
0: شكرا كتير.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا كتير لك.
1: وإلى لقاء آخر
0: إن شاء الله.

0: نتابع مع كافي شو. طبعا نواصل الفقرات المتتالية، والآن باسم
1: إلى موقع الإذاعة يا غادة، mc-دولية.com، للاطلاع على بعض الأخبار المنشورة. يعني غايد منفيض مع الزميلة زينب المنتصر، زميلتنا الصحفية بالموقع. صباح الخير.
2: صباح النور باسم، صباح الخير غادة.
0: أهلا وسهلا زين.
1: يعني الحقيقة الأخبار المتعددة بالموقع. رح نبدأ مع خبر كنا يتوقعنا فندقا، بن غفير يقتحم زنازين أسيرات فلسطينيات ويسخر من ظروف احتجازهن.
2: نعم، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي باسم إتمار بن غفير والمثير للجدل جدلا جديدا بعد اقتحامه زنازين أسيرات فلسطينيات في سجن الدامون قرب حيفا في جولة بثتها القناة 14 الإسرائيلية، وتم تداولها بشكل واسع على باقي وسائل الإعلام الإسرائيلية وعلى مواقع التواصل كذلك. خلال الجولة تحدث بن غفير عن ظروف احتجاز الأسيرات معربا عن رضاه عن قسوتها، وقال أنه سعيد لأن الأسرى يواجهون ظروفا صعبة، كما سخر من مطالب سابقة لأحد الأسيرات قائلا أنهن كنا يتوقعن الإقامة في فندق داخل إسرائيل. خلال زيارته كذلك تطرق الوزير الإسرائيلي أيضا إلى قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست في مارس آذار الماضي، واعتبر أن عقوبة الإعدام تشكل أداة ردع. هذه الجولة، جولة بن غفير، تأتي دائما وسط انتقادات حقوقية نذكر فلسطينية ودولية أيضا متزايدة لظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، فيما ترى منظمات حقوقية أيضا أن توثيق مثل هذه الزيارات مثل ما يفعل بن غفير دائما وتحويلها إلى مادة إعلامية من قبله يكرس استخدام أوضاع الاحتجاز ضمن الخطاب السياسي الإسرائيلي والخطاب السياسي الإسرائيلي لليمين المتطرف.
1: أيضا إلى خبر آخر يلي شغل الدنيا بأخباره ترامب لكن الخبر لفتني كتير، زينب مرازمة لترامب، ليس زينب طبعا، ورسائل خاصة بينهما نتالي هارب تشعر جدلا في واشنطن وشكوكا لدى ميلانيا.
2: نعم، تصير
1: عم بتغار ميلانيا يعني.
2: شكلها هيك نعم بتغار على ترامب
1: بينغار عليه مهم مين نتالي هارب
2: أثارت أو تصير جدلا أو تساؤلات منذ عدة أيام، فهي المساعدة التنفيذية للرئيس الأمريكي، وقربها اللافت منه يصير جدلا متزايدا في واشنطن، والدور الذي أصبحت تلعبه كذلك داخل البيت الأبيض يثير تساؤلات. هارب تبلغ من العمر 35 عاما، وكانت مذيعة في شبكة وان أمريكا نيوز قبل انضمامها إلى فريق ترامب عند عودته إلى البيت الأبيض. تقول تقارير أمريكية أن لها مقعدا دائما على متن الطائرة الرئاسية، بل حتى أنها أجليت برفقته خلال العملية السرية التي تطرقنا لها وتحدثنا عنها في الأسابيع الماضية التي جرت خلال قمة الناتو بأنقرة. ووفق المقربين فإنها تتواصل أحيانا مع قادة الدول عبر رسائل نيابة عن دونالد ترامب، كما تساعده في إعداد كل منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب حضورها شبه الدائم إلى جانبه أطلق عليها لقب الطابعة البشرية أيضا، لأنها دائما ما تحمل طابعة محمولة صغيرة لتزويد ترامب بآخر الوثائق والأخبار أينما كان. ويقال أنها من أكثر من أكبر المعجبين بترامب. نعم، ودائما ما تشيد به في تصريحاتها، بل كانت قد تحدثت عنه قبل وصولها إلى البيت الأبيض أيضا عندما كانت مذيعة. كانت يوما ما قد أصدرت تصريح قالت أنها معجبة جدا بالرئيس الأمريكي وأنها مدينة له بحياتها، لأنه على ما يبدو كانت تعاني من مرض، ويبدو أن قرار اتخذه ترامب خلال ولايته الأولى سمح لها بالحصول على علاج تجريبي أدى إلى بقائها على قيد الحياة، فهي تعتبر نوعا ما أنها مدينة بحياتها لترامب.
1: واختلف الحديث يعني.
2: اختلف الحديث نعم. هذا القرب أثار تكهنات بشأن طبيعة العلاقة بينهما، لا توجد أدلة موثقة تثبت وجود علاقة خاصة إلى حد الساعة، لكن الجدل امتد إلى السيدة الأولى ميلانيا وسط تقارير عن عدم ارتياحها لهذه التكهنات من دون أن يصدر عنها موقف علني إلى حد الساعة. أما ترامب فقال عن هارب في تصريح حديث، فهي ربما تكون الشخص الوحيد الذي أحبه بقدر زوجتي ميلانيا وأبنائي، وأنا متأكد أنها لن تتركني أبدا، فنحن سنتابع الموضوع.
1: قال بحب أد ميلانيا،
2: هيك قال ترامب.
1: هو تصريحاته بتختلف بين يوم ويوم ويوم.
2: ربما يعني الأسبوع المقبل يوم. سيقول أنه
1: يحب ميلانيا
2: أكثر
1: مثلاً. أو هي أكثر طيب خد النظر. أيضا خبر جميل، فقد بصره في سن 15 مصري يطور تطبيقا لمساعدة المكفوفين على رؤية العالم.
2: نعم، فقد الشاب المصري مارك مراد بصره بالكامل في سن 15، لكنه تمكن من تحويل تجربته الشخصية إلى مشروع تقني لمساعدة المكفوفين على فهم ما يحيط بهم. بدأ مارك الذي يعاني من مرض نادر في العصب البصري بتطوير تطبيق يحمل اسم سكرايب مي لمساعدته في الدراسة، وخصوصا في التعامل مع الصور والرسوم والجداول والمعادلات التي يصعب على قارئات الشاشة وصفها. فهو كان اختصاصه في الثانوي علمي، لذلك كان يجب عليه أن يتعامل مع جداول ومعادلات متعددة، وكان يجد صعوبة في ذلك. وباعتماده على الذكاء الاصطناعي أصبح تطبيق مارك قادرا على تحليل الملفات ووصف محتواها البصري قبل أن يتوسع لاحقا ليصف الصور والمشاهد، ويساعد في التسوق ومتابعة الأفلام والمباريات كذلك. تطبيق مارك وصل إلى مستخدمين في نحو 100 دولة حول العالم، ودمج مع نظارات ميتا الذكية كذلك التي تتاح التقاط ما يحدث أمام المستخدم ووصفه له صوتيا في الوقت الحقيقي. واليوم يواصل مارك تطوير مشروعه بالتوازي مع دراسته علوم الحاسوب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
1: طبعا تفاصيل موجودة على الموقع msilajdoulia.com.
2: نعم،
1: وعلى الموقع،
2: زورنا على الموقع
1: كل سنة مرة، لا كل يوم مرة على ليلة
2: وعلى حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، على الانستغرام، على الفيسبوك، على إكس تويتر سابقا، على اليوتيوب، على منصة تيك توك، وعلى تطبيق الواتساب، على قناتنا على تطبيق الواتساب.
1: تابعونا دائما مونتي كارلو الدولية. شكرا زينب المنتصر،
2: شكرا لك باسم، إلى اللقاء،
1: توفيق هذا اليوم. شكرا.

مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، الاثنين في 2:00 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. كافي شو غادة الخليل.

0: وسهلا فيكم من جديد بإذاعة مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو. وصلنا للساعة الأخيرة غادة، آخر ساعة بالبرنامج.
1: نعم طبعا، في بعد فقرة هامة وهي آخر فقرات كافي شو المساحة الحرة اليوم، التي نخصصها للمخرج الفلسطيني السوري أنس الزواهري، اللي رح نحكي معه عن مسيرته، عن فيلمه الوثائقي الطويل ذاكرتي مليئة بالأشباح، وأيضا عن كل ما يحضره من جديد.
0: لكن قبلا رح نكون مع قصص على الهواء.
2: كافي شو،
1: إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصاً لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهرياً في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه، وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وأن لا يزيد عن 600 كلمة.
2: قصص على الهواء، غادة الخليل.
1: قصة اليوم بعنوان الذي سحب خيره لمحمد سواس المحمد من سوريا. الأحداث بدأت تتسارع وتلتبس مع بعضها البعض، لم يعد يعرف البداية من أين تبدأ وإلى أين تنتهي. وفي المرة التي يجد فيها بداية مألوفة ليكتب عنها، سرعان ما تتحول تلك البداية إلى عدة أنساق متوازية، كل منها يفضي إلى بدايات أخرى غير منطقية. يحاول أن يستجمع قواه الذهنية ويبدأ من جديد في الكتابة التي ألفها منذ زمن، فيتمرد عليه القلم ولا يتحرك، يبقى القلم ثابتا عند نقطة واحدة، محاولة، محاولتان، ثلاث محاولات، ولا يكتب القلم شيئا، بل لا يتحرك من مكانه. يمل من ذلك التخشب والشلل، ويشعر كأنه أمام صخرة كبيرة تشرف على حفرة تضمه فيها، بينما هو يحاول الصعود دون جدوى. يقنع نفسه أنه متعب ويحتاج إلى كثير من الراحة. يركن رأسه على الطاولة المكتبية التي أمامه، فتنهال عليه الأفكار التي كان يود كتابتها في قصة قصيرة، ولكي لا ينساها يحاول أن يكتبها بلسانه على جدار الأسنان، الجدران الإسمنتية التي لا تسمح له بالخروج. محاولة، محاولتان، ثلاث محاولات، ولا يكتب اللسان شيئا، بل لا يتحرك من مكانه، فيغلبه النوم. يستيقظ متأخرا على رائحة القهوة التي أعدتها له زوجته الطيبة، يفرك وجهه بكلتا يديه ويرتشف ببطء.
3: هل اقتنعت بالعمل الجديد الذي نصحتك به؟
1: قالت الزوجة.
4: ربما.
1: وفي اليوم التالي، وبينما كان جالسا في ظل شجرة يفكر في كلام زوجته عن بيع مكتبته والبدء ببيع المنتجات الريفية من ألبان وأجبان وحليب طازج، أعادته التفاصيل الصغيرة إلى طبعه القصصي. قال في نفسه:
4: الحليب الطازج مربح، خاصة إن سحب منه الدسم. عند ذلك يسمونه المسحوب خيره.
1: قال في نفسه من شدة شبهه بالحليب مسحوب الخير. ينهض لكي يطرد الأفكار من رأسه، ثم يسند رأسه وظهره للشجرة التي وراءه، يغمض عينيه، فيشعر بأن أصابع قدميه قد تحولت إلى جذور صغيرة تنمو إلى الأسفل، فتمزق نعليه لتنغرس في التربة وتتشابك مع جذور الشجرة، تحتضنه الشجرة ليصبح جزءا منها، ثم ينام واقفا. استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان الذي سحب خيره لمحمد سواس المحمد من سوريا. معنا الناقد والباحث المغربي حسن بحراوي. دكتور أهلا بك، ماذا عن هذه القصة من فضلك؟
5: مرحبا. في هذه القصة العائدة إلى محمد سواس المحمد من سوريا، نقف على نفس الأسلوب أو التقنية التي استعملت في كثير من قصص هذه الدورة، وهي البناء انطلاقا من حكمة، من حكمة سائرة أو أقل سريانا، واستلهامها من أجل اقتراح قصة، قصة حقيقية ذات شخصيات وأحداث ومواقف. والحكمة هنا مثل ما تفضلت أستاذة هي الذي سحب خيره، ويبدو أن هذه الحكمة رائجة في العراق وتمثل حالة الحليب الذي سحب منه أثمن شيء فيه وهو الدسم. ففقد بذلك كل قوته ورأس ماله. عندما يضيع الإنسان جميع شروط الحياة السليمة فإنه يؤول إلى وضع يشبه وضع الحليب وقد سحب خيره. وتوضيحا لفكرة هذه القصة يمكن أن نقول إن الأصل يتعلق بكاتب كان ناجحا وينشر ويقف أمام الجمهور، ثم ذات يوم تصح مصادره وتتراجع موهبته وينتهي إلى تخيل نفسه، هو الذي تخيل نفسه وقد سار مثل حليب سحب خيره، أي مثل حليب لا قيمة له. هذه هي القصة التي تدور انطلاقا من بذرة حكائية نعثر عليها في المثل المستعمل.
1: ومن هنا سأتابع مع حضرتك لو سمحت. الكاتب عندما يصاب بالجفاف مثل أي جفاف آخر، عندما يتجمد القلم، أدي هذا الأمر قاس عليه؟
5: أكيد أكيد، الكاتب كل رأس ماله هو هذه القدرة على التعبير وعلى الكلام، فإذا ما فقدها أو عانت لديه من التراجع فكأننا سحبنا منه كل شيء. والأمر يتعلق هنا مثل ما ترين أستاذة بنوع من الاستعارة، الاستعارة نقول استعارة حكائية تقول إن الإنسان عندما يفقد قوته وإرادته يصير شخصا اعتياديا لا اعتبار له، ولابد أن يحافظ على هذه القيمة الإنسانية الاستثنائية.
1: نعم.
5: سواء كانت كتابة أو غير كتابة، يعني تكون فن ولا تكون عمل أو يكون أي شيء آخر.
1: هو أكثر مرتبط بالفنون لأنه هو نوع من الإبداع الذاتي، يعني في شيء من الذاتية في القصيدة، في الرواية، في المؤلف الموسيقي.
5: نعم نعم نعم، إبداع الفنان في جميع قطاعات الفن إلى جانب كونه موهبة، هو عمل وجهد يومي يبذله الفنان في كل لحظة لكي يظهر بمظهر الشخص المتميز، وتتحول هذه الموهبة في وقت من الأوقات إلى رأس مال رمزي لا يجوز المس به، وإلا فإنه يضيع كل شيء مثل ما يضيع دسم الحليب في الحكمة الشعبية الشهيرة.
1: بكل الأحوال يعني لدينا كتير من الشواهد في حياتنا عن فنانين بتلاقي أعطى لحن واحد أو ألحان كثيرة ووصل إلى مرحلة لم يعد يستمر، وكذلك الكتاب. فهون الحلو التشبيه بين الدسم وما بين الحليب، ودعوة من الزوجة لزوجة تقول له هل اقتنعت بالعمل الجديد الذي نصحتك به، يعني أن يبيع مكتبته كمان. يعني مش سهل هذا الاعتراف بأنك أصبحت غير منتج،
5: صار في وضعية لا يحسد عليها، أضع أهم شيء كان بين يديه وهي موهبة الكتابة والانفتاح على الآخرين، فلم يعد أي شيء حوله يتوفر على قيمة، ولذلك يقوم بعملية انتحارية، يقوم ببيع أو يرغب في بيع مكتبته، يعني رأس ماله الرمزي أيضا، فلم يبقى أي شيء ذو قيمة في حياته. هذا المثال أو هذه الحكمة الذي سحب خيره جرى امتصاص دلالاتها وتأويلها عبر هذه القصة، كما لو أن الكاتب يرغب في أن يقول لنا تا تمسكوا بما وهبتم وطوروه نحو الأفضل، وإلا فمصيركم مثل هذه النهاية المأساوية.
3: في الختام دكتور بحراوي، سأتوقف عند البداية عند النهاية، سأخذ البداية لأنه بيقول فيها القصة الأحداث بدأت تتسارع تلتبس مع بعضها، لم يعد يعرف البداية من أين تبدأ، إلى ما يقول أنه كل منها يفضي إلى بدايات أخرى غير منطقية. يعني بداية هذه القصة توحي لنا بضياع بتشتت، فهل يمكن اعتبارها أنه بتشد القارئ لمتابعة ما تبقى؟
5: الكاتب على الدوام يرغب في الإبقاء على القارئ تحت يديه، فهو يحاول أن يتجسس على فضوله ويستدرجه بأي طريقة بدت له مناسبة، وهو هنا يختار البدايات المتعددة، وهي تقنية موجودة كثيرا في الأدب العالمي، كيف نبدأ ثم نعود فنبدأ ونبدأ، ونجدها في الروايات ونجدها في النصوص الحكائية حتى في الحكاية الشعبية. ذلك أن البداية هي مثل النهاية، هي نقطة مركزية في السرد وفي الحكي. إذا نحن تمسكنا بهاتين النقطتين تمكننا من أن نفوز بفضول القارئ وبمتابعته لما سنروي له. فإذا كانت البداية مهملة وناقصة الفضول فلا شك أن القارئ سينصرف عنها. البداية أساسية مثل ما هي أساسية النهاية في كل عمل حكائي.
3: وسنكون مع النهاية اللي فيها نوع من الخيال الغموض، وأيضا يمكن يترك للقارئ أن يحلل، يغمض عينيه يشعر أن أصابع قدميه قد تحولت إلى جذور صغيرة تنمو إلى الأسفل تمزق عليه لتنغرس في التربة وتتشابك مع جذور الشجرة، تحتضنه الشجرة ليصبح جزءا منها ثم ينام واقفا. فماذا ترى في هذه النهاية أستاذ حسن؟
5: ينام واقفا. نعم. ينام هي صورة شعرية استعارية عجيبة، ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن ينام واقفا.
3: أكيد.
5: كما أنه من المستحيل أن يندمج الشخص في شجرة، وكل هذه الأشياء يجدها الكاتب وسيلة لتحقيق مشروعه المستحيل. كيف يتجاوز الكاتب هذه لحظة الفشل، وكيف يتخيل نفسه وقد صار مثل الحليب، الآن يتخيل نفسه وقد صار قطعة من شجرة، ويتخيل نفسه قد نام واقفا. إذن كل شيء صار واردا وممكنا بالنسبة للكاتب أو للسارد طالما فقد الأهم وهو القدرة على الإبداع والكتابة،
3: وهو ما لا نتمناه لا للكتاب ولا لأحد من الناس، أنه يفقدوا ابتكارات وإبداع وأفكار. شكرا للدكتور حسن بحراوي الناقد والباحث الذي علق على قصة الذي سحب خيره لمحمد سواس المحمد من سوريا. تحيات لكم جميعا وإلى اللقاء.
2: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.

0: مستمرون معكم في كافي شعب الإذاعة مونتي كارلو الدولية بعد قليل. المساحة الحرة يا غادة.
1: طبعا وفي الاستوديو ينضم إلينا أنس زواهري اللي وصل ونتحدث معه عن جديد قديم وسط. شو رأيك؟ كل المراحل بعد دقائق
0: خلوكم معنا.

0: مساحة حرة.
1: مساحة حرة اليوم برفقتنا المخرج والمونتير والمنتج أنس الزواهري اللي بيصرنا استضافته للحديث عن مسيرة فينا نعتبرها يعني من وقت الدراسة إلى اليوم وهي ناجحة. فرح نتوقف عند أفلامه القصيرة اللي ابتدى